0: 500 600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: راديو الرشيد، راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

أسمر قلبي بنار نار نار عذابي ونار ظنوني أسمر فكري احتار.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح
3: من الرشيد أف أم. الرشيد أف أم. صباح الخير.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

الجورة مع بان الموسوي بعد قليل. أحلى صباح من الرشيد أف أم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ ويوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805-05-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM. صباح الخير،
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
3: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى
1: وبغداد.
4: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
5: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصبح مع بان المسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الورد مستمعي راديو رشيد في كل مكان على تردد 91.5 في بغداد وأطراف بغداد، وعلى الترددات الرقمية حول العالم. صباحكم عراقي بغدادي من الكرادة في جانب الرصافة العراقي، وطلة صباحية بصبحية عراقية اسمها بانجور.

صباح الخير والسلامة على بلدي العراق وعلى أهل بلدي وعلى أحبابي جميعاً في كل مكان، وإن شاء الله أربعاء سعيد على كل العراقيين. إن شاء الله تكونون بخير وسلامة أنتوا وعوائلكم الكريمة، ويكون هذا الأربعاء مسجل في الرزنامة على أنه حدث بي شيء حلو عليكم إن شاء الله أو إلكم بإذن الله تعالى. أهلا بكم في كل مكان، ويلا لساعة 10 في بانجور نعيش ساعتين ونص كلش حلوين بوجودكم، ومعي بالميكروفون بان الموسوي، وبالمكسر طبعا وسام ماجد.

الشخير الزوجي، اللص الذي يسرق 4 سنوات من عمر الزوجات. أهلا وسهلا بكم في 360 درجة. الدراسات ب2026 تأكد أنه الحرمان من النوم بسبب شخير الشريك مو رفاهية، لا لا، هذا استنزاف صحي، واستنزاف صحي تراكمي بعد. الرقم صادم يا أحباب، 4 سنوات، وهذا ناتج عن خسارة حوالي ساعة إلى ساعتين من النوم الزين كل ليلة. زين، شنو اللي يصير فعليا في جسم الزوجة؟ هروب النوم العميق. الشخير يمنع الزوجة من الدخول في مرحلة النوم العميق، وهي المرحلة اللي الدماغ يترمم بها أو يرمم بها حالة استيقاظ بجسم مكسر وعقل مشوش. ثانيا، التوتر المزمن، يعني تذكر بيئة العمل السامة. مثلا إذا كان الشغل يضغطك بالنهار والشخير يضغطك بالليل، فقلبك وجهازك العصبي وين ينطون وجههم؟ حيكونون في حالة تأهب مستمرة، وهذا طبعا يرفع شنو؟ ضغط الدم. زين، بعد شنو؟ تذبذب المزاج، يعني تذكر الكلمات الجارحة والذاكرة. قلة النوم تخلي اللوزة الدماغية حساسة زايد عن اللزوم، يعني فتصير الكلمة البسيطة تجرح أكثر. يعني لما تقولها ها شلونك، تقول لك تعال شنو قصدك، ها شلونك، ها حبيبي والله. ومن المشاكل الزوجية يعني تكبر بسبب التعب مو بسبب الخلاف نفسه. أوكي، بعد شنو؟ ربط الأحداث، يعني مثلا الكبدة، الكبد والسمنة. تذكر خبر الإفراط في الفاكهة وسرطان القولون ناتجة عن قلة النوم، وكلها ممكن تنتج عن الشخير اللي تخرب هرمونات الجوع. أوكي، فتشوف حالك دا تاكل سكريات فواكه زايد، يعني مو مثل قبل، تاكل بزيادة بالنهار لأجل أن تعوض طاقتك، وهذا طبعا يزيد خطر السمنة والكبد الدهني. أيضا الزوجة المحرومة من النوم ممكن تلجأ للكافيين والمشروبات الغازية على مود تظل صاحية، وهذا يضيف عبء جديد على الكلى والجسم. بما أنه مزاجكم متقلب مثلا اليوم وتحت ضغط نفسي، فشخير الشريك ممكن يكون القشة التي تقسم ظهر البعير. حاولوا تلاقون حل هادي قبل النوم. ونصيحة للتعامل مع الشخير أحبابي، بما أنه إحنا في عام 2026 الحلول صارت أذكى من مجرد نغزة بالخاصرة. الفحص الطبي للزوج مهم ترى. الشخير القوي ممكن يكون علامة على انقطاع النفس الانسدادي، وهذا كلش خطر على قلب الزوج، وقلب الزوج ثروة وطنية كبرى لأنه يحمل الكثير من أفراد الشعب العراقي، تعرفون من ايجنس. نعم إنه كذلك، فلازم نحافظ على قلبه على مود يعني نتأكد إنه يبقى هو ينبض بالحب وكذا. زين، الهوى وما يجود به عليه الهوى في مصلحة الجنين، يعني مثل ما الأكسجين مهم توفره للجنين في بطن أمه، هو مهم أيضا للزوج. النوم على جانبك الأيمن أو الأيسر بدل الظهر يساعد في فتح المجاري التنفسية ويقلل الصوت. أيضا بإمكانكم استخدام، والله يعجبك يعجبك، ما يعجبك أكو سدادات أذن ذكية، يعني إذا زوجة شخيرة عالية شنسوي، نذبه الرجال؟ لا، خلي
واشتري سدادات اذن، هسه صايره تلغي صوت الشخير نهائيا بس تخليك تسمع المنبه او بكاء الطفل. هذا اختراع جديد في 2026، سدادات اذن ذكيه يعني تفصل صوت الشخير عن صوت المنبه وصوت الطفل اذا عندكم. الضحك قبل النوم مهم جدا، يعني جربوا انه تفتحوا لكم في السالفة مضحكة قبل النوم، جلسة ضحك فضفضة قبل النوم تقلل التوتر عند الطرفين وتحسن جودة النوم حتى لو اكو شوية ازعاج.

0: جلجلي جلجلة سهللي سهللة زغللي زغللة.
1: ملاحظين ان عيوننا صارت تزغلل؟ اكو زغللة بعيوننا. يعني احنا صغار احنا كبار مو مهم العمر، بس المهم انه بيها خمس رسائل، والرسائل مشفرة. ها من وين الرسائل؟ من جسمك. الزغللة مو دائما محتاجة نظارة أحبابي، أحيانا تكون المشكلة بعيدة كل البعد عن العين نفسها. زين، شنو الأسباب اللي لازم تنتبه إلها؟ أولا تقلبات الضغط الهيدروليك، العين حساسة جدا لتدفق الدم، إذا ضغطك نزل فجأة أو ارتفاع الأوعية الدموية الدقيقة في العين تتأثر، وهذا شي يسوي؟ يسوي الغباش يعني أو الغواش. أوكي، طبعا غواش مؤقت وكأنه تحت المي. اثنين، لغز السكر، لما يرتفع السكر السوائل تدخل العدسة العين وتخليها تنتفخ وتغير شكلها، وهذا يغير بؤرة التركيز ويخليك تشوف الدنيا مغوشة. زين، إرهاق الشاشات ملك القعدة. في 2026 صارت عيوننا مربوطة وين؟ بالشاشات، فعضلات العين تتعب من التركيز القريب والطويل، تفقد قدرتها على التكيف السريع لما تطلع لمكان بعيد. بعد أكو

بونجور، صباح النور على الأحباب اللي يبعثونا على الواتساب على 0770-11-4-11-5. البداية من الأخ عبد الله أبو أيهم: ما أجمل الصباح حين يبدأ بقلوب هادئة ونفوس متفائلة مثل صوتك الذي يرسم الابتسامة في قلوبنا. صباح السلام والطمأنينة، صباح الورد لكل من يزرعون الأمل والحب في قلوب من حولهم. تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة، عبد الله أبو أيهم. يا صباح الورد عليك، وإن شاء الله يومك مليان طمأنينة ومليان فرح وسعادة يا طيب. إلى الأخ العزيز أحمد أبو دلة، يقول: اطلب الراحة أو راحة البال من الله، لأنه الوحيد القادر على أن يسكبها في قلبك. الله يدبر أمرك فلا تقلق، وعش روعة الطمأنينة فلا يضاهيها شيء، وهو من يجعل الحياة حلوة لك. صباح الخير وتحياتي لك للجميع. اليوم بعث لنا هدية لجبل عريان سيد خلف من قصيدة بس انت حبيبي وما قلت بالذات. الله نورت، وشكرا كلك ذوق يا أبو دلة. إلى الأخ فارس من ألمانيا: أسأل الله أن يجعل صباحك مفعما بالسكينة والرضا، وأن يرزقك التوفيق في كل أمر، ويفتح لك أبواب الخير والبركة، ويحفظك وأهلك من كل سوء، ويجعل يومك مليئا بالفرح والنجاح. أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح الورد يا فارس الورد. حج سعد الطيب اللي منور الدنيا اليوم جدا: صباح الورد والمحبة عليكم، مشتاق لكم هواي، وحبيت أشارككم مقطع من أغنية لأداء بنتي رهف وصديقتها فدك. كلماتي ولحني أتمنى أن تنال إعجابكم. طبعا ما قدرت أرسل الأغنية كاملة بسبب ضيق وقتكم، وتحياتي. حياك الله حجي سعد العزيز، وعودة مباركة، ويعني الرحب بكل أعمالك الجميلة، وإن شاء الله رح نسمع أغنية رهوفة.

0: تبارك الله حبيبتي، صوت ورق ما أدري شو أقول، بس يعني مدام منك أخونا العزيز فبالتأكيد شيء أكثر من رائع. عاشت إيدك والله يحفظ لنا رهوف الغالية، ونتمنى نشوف لها أعمال جديدة أو نسمع لها أعمال جديدة. أوكي؟ إن شاء الله تكون بخير وسلامة يا رب، وتحية وقبلات إلى رهوف الجميلة. محمد كاظم اللامي من ميسان، صباح الخير، فتح الله لكم كل أبواب الخير والفرح، آمين يا رب. عباس الحمداني، أسأل الله الحي القيوم أن يجعلكم ممن طال عمره وحسن عمله، وبورك له في رزقه وماله وولده وأهله، ويرزقه من حيث لا يحتسب، آمين يا رب العالمين. أركان أبو حمزة، أحلى صباح وأجمل تحية لكل العراقيين، تحية إلى مسز بان من أخوكم أركان أبو حمزة، وبعث لنا فويز يا هلا.
1: صباح الخير، صباح الخير لكم جميعا، لكادر ومستمعي برنامج بانجور وكل العراقيين، وصباح يوم جميل ومشرق. أركان أبو حمزة.
0: يا حياك الله أخونا الورد. صدام الزبيدي، طاب صباحكم بذكر الله، صبحك الله بالخير والعافية وحياك الله يا أخ صدام. إلى نعيم المالكي أبو رضا، أحلى باقة ورد الأحلبان، وأستاذ وسام الغالي، صباحكم فل وياسمين، يسع صباحك بالفل والياسمين يا نعيم، وإن شاء الله تكون أنت وعائلتك الكريمة بألف خير. سليم الجعفري يقول، يا من له ستر علي جميل، هل لي إليك إذا اعتذرت قبول؟ أدنيتني ورحمتني وسترتني كرما، فأنت لمن رجاك كفيل، وعصيت ثم رأيت عفوك واسعا، وعلي سترك دائما مسدول، فلك المحامد والمحاسن والثنى، يا من هو المقصود والمسؤول. الله. صباح معطر بعطر الورد والياسمين، صباحكم خير وبركة ست الكل، بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد اف ام، مستمعكم سليم الجعفري. حياك الله وبارك الله بيك يا أبو سيف العزيز. إلى الأخ الباشق، صباح يحمل في باطني سمائه ألف أمنية، صباح أستعيد فيه ربي من كل ضر، وأسأله الخير والتوفيق والنجاح في كل درب لي ولكم. الصباح لا يتغير، ولكن كل يوم يأتي بشكل أجمل، فعطر الله صباحكم برضاه. ويقول، الكلمات كالبذور ولكنها تغرس في القلوب وليس الأرض، لذا احترس مما تزرع وراعي ما تقول، فقد تضطر يوما لأكل ما زرعته. صحيح. هاي إليسا؟ لا، اعتبروها إليسا وخلي نسوها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم، رشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد أف أم. صباح الخير.

صباح الخير، صباح الورد، صباح العافية على كل العراقيين. السياسة مو مجرد خطابات أو وعود انتخابات أو وعود انتخابية. السياسة فن إدارة الدولة، صناعة القرار، تحمل مسؤولية ملايين الناس. وكل مرحلة تمر بها البلدان تحتاج نوع معين من القيادات. لكن يبقى السؤال، إذا طلبت منكم أن تختارون مهارة واحدة فقط لازم يتقنها السياسي العراقي، شنو راح تكون هالمهارة؟ هل حسن الإدارة؟ الصدق؟ القدرة على الحوار؟ فن إدارة الأزمة؟ اتخاذ القرار؟ أو الاستماع للناس؟ اليوم نريد نسمع رأيكم ونرسم معاكم صورة أحبابي، صورة السياسي اللي يستحق كلمة سياسي وثقة العراقي. أهلا بكم في صوت الصبح. إذن برأيكم مستمعينا، شنو أهم مهارة لازم يتقنها السياسي العراقي حتى ينجح بخدمة البلد وليش؟ أهلا بكم

0: في راديو الرشيد وهواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 مكرر 1-4 مكرر 1-5 أو على 07802 مكرر 1-6 مكرر 1-7. راديو الرشيد. إذن أحبابي، كل شخص بصراحة يشوف القيادة من زاويته الخاصة، أو ربما من انتمائه، أو من اقتناعاته بمن ينتمي لهم يعني. لكن يمكن رأيك اليوم يفتح زاوية جديدة للنقاش. لذلك هل تعتقدون أنه السياسي الناجح هو اللي يعرف يحكي؟ لو اللي يعرف ينفذ. مهارة الاستماع للمواطنين أيضا أصبحت أعتقد أهم مهارة للخطابة. رح نتكلم بهواية أمور، بس خلي نستقبل اتصالاتكم. ومعي أول اتصال. بانجور. ألو.
2: صباح الخير كتبان.
0: صباح الورود.
2: شلون الصحة؟
0: الحمد لله، أنت شلونك؟
2: والله الحمد لله بخير. إذا أنت بخير كتبان، أنا علي برج الجوزاء.
0: أهلا.
2: أهلا سيد، شلونك؟
0: شلونك عيني أستاذ علي؟
2: الله يخليك يبارك فيك.
0: حياك الله.
2: شغلة واحدة هي إذا صارت بالسياسة العراقية صراحة تنحل كل الأمور.
0: وهي؟
2: إنه ما يقدر يكذب.
0: ما يقدر إيش؟
2: ما يكذب نهائياً.
0: ما يكذب.
2: هاي راح تحل كل الأمور، لأنه إذا راح يقولوا له بوقت هي بوقت. أنت ولا أكل غير العراق، أي ولا غير العراق. يعني كل الأمور تنحل بالكذب، بس إنه ماكو كذب.
0: زين، يعني زين. إذا كان
2: إحنا بوضعنا الحالي ستبان، نعم. السياسي العراقي دا أشوفه مخربط بكل الجهات، بس هاي أهم صفة إذا انحلت فباقي الأمور راح تنحل، لأنه إحنا راح نكشفه بسهولة، نقدر نغيره. تمام زين.
0: تمام، أوكي. شلون تراجع المريخ وياك؟
2: والله صراحة بشوف اكو خربطة بالامور.
0: ان شاء الله الايام القادمة افضل.
2: هذا هذا شهر الراحة اكو خربطة صراحة
0: كلش. الحمد لله.
2: الحمد لله.
0: نورت. نورت يا غالي.
2: جميلة.
0: الله يبارك فيك.
2: تسلمي. الله يخليك انا تسلمي.
0: حياك الله عيني. باي باي. ناخذ اتصال بعد. مرحبا.
3: صباح الخير والعافية.
0: ينطيك العافية، صباح الهنا.
3: شلونك
0: يا هلا؟
3: وياك محمد الحسن.
0: نعم.
3: وياك الإعلامي محمد الحسن.
0: أهلا، كيف الحال زميلي العزيز؟
3: الله يسلمك يا فضيلة، الحمد لله.
0: أهلا أستاذ محمد الطيب، تفضل.
3: برأيي المتواضع فن إدارة الدولة.
0: فن إدارة الدولة.
3: إدارة
0: يعني ننطيه دورة تدريبية.
3: يعرف يدير ما راح يكذب. يعرف يدير ما راح يكذب. يعرف يدير يعرف شلون يخاطب. اللي يعرف يدير يعرف شلون يستمع للمواطن. دائما الإدارة هي عصب رئيس. الأزمات يقدر يحتوي كل شيء سوى.
0: طيب.
3: بأي مكان أنت، أي وزارة أو أي أو أي مؤسسة، دائما الإدارة هي عصب رئيس.
0: زين، إذن فن إدارة الأزمة، يعني علينا أن نعطيه دورة تدريبية قبل أن يتسنم المنصب بفن إدارة الأزمات اللي ممكن تواجه مسؤوليته الموكلة إليه أو على عاتقه. تمام. تمام أستاذ محمد الحلفي، نورت وشكرا جزيلا. أيوة. لمشاركتك الحلوة.
3: الله
0: حياك الله، مع السلامة. تتوقعون هل الشجاعة باتخاذ القرار أهم من محاولة إرضاء فلان وعلان؟ مرحبا. بونجو.
4: هلو، صباح الخير.
0: صباح الورود.
4: شلون الصحة؟ إن شاء الله مرتاحين.
0: الحمد لله، حياك الله. من وياي؟
4: أنا أحمد.
0: أهلا أستاذ أحمد.
4: أهلا وسهلا بكم.
0: تفضل.
4: ست الموضوع تطرق إلى، أعتقد أهم شيء هو الصدق، لأنه إذا كان الإنسان صادق مع نفسه أولا أكيد راح يكون صادق مع الآخر.
0: طيب.
4: ولو هي يمكن قصة صعب أنه تكون ملازمة للسياسة، لأنه هي ببساطة كلمة السياسة ممكن أيضا قريبة من المسايسة. المسايسة ممكن تتطلب كذبة بيضة، ممكن تتطلب شوية موقف غير منصف، أو واحد يكون ما محايد حتى تمشي الأمور، لكن بصورة عامة هو مرتبط الصدق. الصدق يمكن هو أساس التعاملات الإنسانية كلها. إذا كان الإنسان صادق أعتقد ما راح يستطيع ينول غير تحقيق أهدافه، وهي بالتالي إذا كان هذا شخص سياسي فراح تصب بالمصلحة العامة.
0: نعم، أحسنت. الصدق أيضا راح يقرب السياسي من المواطنين، يعني
4: بالتأكيد. بالتأكيد، مو فقط والله يا ستي العزيزة، مو فقط السياسي، يعني هي حتى بالتعاملات اليومية. أنت بالفترة السليمة أكيد راح تعتمدين وراح تمشين باتجاه الشخص الصادق.
0: صح.
4: تمام.
0: صح.
4: لأنه هو الصدق راح يولد الثقة، راح يولد الإحساس بالمسؤولية، راح يولد الطريق الصحيح، المسار الصحيح اللي راح يتخذ الإنسان. فبالتأكيد هو راح يكون محط ثقة للناس كلهم حقيقة. يعني أعتقد هو الشخص اللي يرتقي إلى هيك مستوى يكون سياسي أو ممثل عن فئة من المجتمع، إلى فرصة كبيرة أنه هو يترك بصمة.
0: صح.
4: تمام.
0: صحيح.
4: يترك بصمة لأنه هي تلك الأيام نداول بين الناس. هذه الأيام اللي تتمر هي عبارة عن تاريخ، هي عبارة عن السطور راح تكتب في هذا التاريخ ولا تمحى. فأعتقد هي فرصة أنه واحد يترك فد أثر طيب ما يحظى بها غيره. يعني
0: أحسنت. أحسنت أستاذ أحمد، شكرا لطلتك، شكرا لطرحك،
4: شكرا
0: ونورت. كل التقدير، وإن شاء الله أتمنى لك يوم سعيد. شكرا لك. بالمناسبة هو مو كل قائد سياسي ناجح، مو كل واحد جمع له فد مجموعة وقادهم ورشح وقدم أنه هو سياسي ناجح، لكن كل سياسي ناجح يعني أكيد يمتلك مهارة صنعة الفرق، مو أكيد عنده. لذلك دائما أحيانا نلاحظ، يعني خلي نقول على مستوى عربي يعني أو حتى عالمي، أحيانا بعض الشخصيات اللي نشوفها من خلال الإعلام على مر السنين نقول هذا سياسي محنك، يعني هذا مربيته السياسة شاربها. شلون صار سياسي محنك؟ يمتلك مهارات هذا الجانب، فن إدارة الأزمات، اتخاذ القرارات الصحيحة، إلى آخره من الأمور اللي صنعت منه سياسي محنك ومضبوط وإلى آخره. إحنا جماعتنا خلينا نحكيها، شنو يحتاجون مهارة؟ خلينا نحكي بالله علينا. مرحبا.
5: صباح الخير.
0: صباح النوير.
5: سلامكم عليكم يا أبو محمد من كربلاء.
0: حياك الله أبو محمد، هلا بالطيب.
5: يعطيك العافية. رحمة الله.
0: يا هلا.
5: أنا أقول الصدق والأمانة.
0: الصدق والأمانة.
5: أحد أئمة أهل البيت عليهم السلام يقول إن الله لا ينظر إلى صلاتكم وصيامكم، إنما ينظر إلى صدقكم في القول وأمانتكم في العمل. وهاي مع الأساسين أتمنى عندي سياسيين، سياسينا طبعا.
0: تعتقد ليش يفتقدوها؟ ليش يفتقدوها مع أنه هي سمات المفروض إنسانية بالفطرة يعني؟ أو
5: يفتقدوها يعني هي تدريد أنه ينتهي قاطعش الخير تملى عليهم شروط، واحدة من أجل أنه أنت ما تحكي، تجيك ورقة وقشان الباحة انتبهت يمكن.
0: أي نعم.
5: شون ليش ما وقعت وزير النقل؟ خلاص وزير النقل ما عندك من بعد، يقول له يا أبا ترى الكويتي الكويتي اللي ما لك علاقة وقع عليه. هذه على مستوى دولة وقاعد قدام دولة ترى امبراطورية عثمانية بعد موجودة دولة عظمى، ضواري أردوغان فجرة واحدة وقعوا كلهم. فهذا لا عندنا لا صدق ولا أمانة. إحنا عندنا مع الأسف ناس منافقين
6: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آيات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب،
0: وإذا وعد أخلف،
6: وإذا اؤتمن خان. الثلاثة الموجودات على ربعنا الحمد لله. شكرا، أطلت عليكم علوية
0: أبدا،
6: وأشكركم.
0: شكرا لك
6: على البرنامج اللي يعني حقيقة ينفل هذا الغم من الصبح.
0: الله يبارك بيك إن شاء الله ويسعد قلبك وقلوب مستمعينا، نورت يا عيني. كل الترحاب أبو محمد العزيز من كربلاء المقدسة. سمع أغاني.

0: أحبابي السياسة مو امتحان معلومات، السياسة امتحان قرارات، والقرار الصحيح أحيانا يصنع، مو أحيانا دائما يصنع مستقبل أجيال كاملة. للأسف تتخذ بعض القرارات لأجل فئة معينة وترفض أو تهمل أو تترك بعض القرارات لأجل أيضا تلك المجموعة فقط يعني، وباقي الناس وباقي الشعب إلى حيث. لذلك أحبابي، لو عندك جهاز يقيس كفاءة السياسي، شنو أول مهارة ممكن تبحث عنها أنه يقيسها؟ على الأقل يكون مثقف يعني على درجة من الثقافة، حتى تكون عنده نظرة بعيدة للأمور وإلى آخره. بس خلي ناخذ أراءكم هو أفضل من كل شيء. السلام عليكم.
1: ألو.
0: مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: كيفك يا ستبان؟
0: يا هلا يا هلا.
1: أنا كلش أحب هذا البرنامج، شاء إلى أن أوصل للدوام وأفتح أيضا بالدوام أسمع.
0: يا حبيبتي.
1: أسمع أكمل يعني.
0: أعتز وسعيدة بما أسمع.
1: حبيبتي.
0: من وياي؟
1: متابعة دائمة لكن أول مرة دا أتصل.
0: نتشرف يا غالية. اسم جنابك؟
1: أنا شذا الطائي.
0: أهلا أستاذة شذا، صباح الفل.
1: صباح الأنوار.
0: يا هلا يا هلا بالطيبين.
1: حبيبتي ستبان، برامجك ومواضيعك كلها طيبة ولطيفة وقريبة من الناس.
0: الحمد لله حبيبتي، شكرا.
1: طبعا هنا اليوم الموضوع مالكم السياسة والإدارة، هي سنين يمشون في طريق واحد. المفروض الإدارة يكون عنده فن وذكاء وحنكة،
0: صح،
1: ويكون عنده ثقة بالمقابل، ويكون أيضا عنده معلومات وعنده دراية بكل الأمور اللي راح تطرح أمامه حتى يقدر يحتوي الأزمات.
0: طيب.
1: والسياسي أيضا لازم يكون يعني عنده طريقة يعني سلسة وتقريب وجهات النظر والتعامل بالمجتمع.
0: أحسنتي.
1: وأهم صفة يتصف بها هي الصدق، النزاهة، الأخلاق، القيم، القدرة العالية على التواصل مع الجمهور.
0: يعني إذا أردنا نذكر فد رأي كوميدي من الشارع العراقي، يقول لك هو أكو سياسي صادق؟ هو أكو سياسي أصلاً صادق؟
1: لا، إحنا نعرف لازم يكون أكو صدق، لأن هو شلون يوصل الخدمة للمواطن لما يوعد بيها؟ لازم يوصلها فعلاً للمواطن. يعني من يقول بفلان تاريخ انفتح مثلاً فلان أزمة تخلص، يفوت التاريخ ويروح، طبعاً هذا معناها ماكو صدق.
0: زين.
1: اي بعدين القدرة على التواصل الفعال مع الناس، لازم يكون قريب من مشاكل الناس
0: اكثر،
1: يكون جامع لكل القيم وكل المهارات.
0: اي
1: ان اي موضوع يطرح امامه يقدر يحتويه ويقدر يخلي النقاط على الحروف.
0: احسنتي احسنتي حبيبتي. استاذة شذا الطائي، اتمنى اسمع صوتك يوميا.
1: والله ان شاء الله ان شاء الله. انا خزنت للرقم هسه قدرت اكتبه
0: حبيبتي،
1: وخزنت عندي
0: حياتي.
1: وبعد ستبان خلص
0: على العين وعلى الراس.
1: خلص
0: على العين وعلى الراس يا قلبي.
1: حبيبتي حبيبتي ستبان،
0: نورتي.
1: شكرا جزيلا على البنجور مالك الجميل.
0: حبيبتي شكرا على الطله الحلوه يا
1: الله يسلمك
0: شذره. شكرا حبيبتي
1: حبيبتي حبيبتي،
0: يا هلا هلا بالطيبة، مع السلامة.
1: شكرا
0: لك. أهلا أستاذة شذا الطائي، شكرا للمشاركة. تعتقدون السياسي الناجح هو من يشارك الشعب وجدانياتهم؟ يعني تشوفه مثلا معاهم بالعزوات، تشوفه معاهم مثلا بنجاح المنتخب، مثلا ينزل للشارع يشرب شربة وياهم، شربة الفرح مثلا، بس هو بالمقابل وزارته ممكن او من مسؤوليته عن شيء هو ما عمل به، بس هو يعني حبيات عنده مع والله ترى اغلب السياسيين اللي يحيطونه هم حبيات عندهم ويا الشعب. يعني تشوفه ينزل وياك للعزوات على اساس هو نفس حزنك، بالمنتخب يطلع يهني مثلا وما اعرف شنو، تجي الوزارة تشوفه هو بس ياخذ صور على الهاي، ماكو يعني ماكو نتاج، ماكو انتاج من هذه الوزارة، بالعكس تكون مستهلكة ومحملة الدولة وخزينة الدولة بلاوي بلاوي البلاوي. ولا تشوفون لا هذا الشيء مهم أني شارك هذه الوجدانيات مع الشعب على حسب آراءكم، لا بأس يعني مو غلط، بس أنت اشتغل يعني الفعل أفضل من هذه الأمور. نعود إلى مشاركاتكم أحبابي، ومعي مشاركة. بانجور،
2: صباح الخيرات.
0: أهلا أهلا بالخير كله
2: حبيبة قلبي، الخير أنتي وأهلك واللي يستمعونك وقناة الرشيد.
0: حياتي طبعا. أستاذة سحر الخفاجي، شونك؟
2: الحمد لله الخير، ما دامني بالعراق العظيم أنا من الله بألف خير، أنا
0: على طول
2: عراقية أنا بخير
0: على طول إن شاء الله. بارك الله بيك حبيبتي.
2: اللي اتصلوا وكفوا ووفوا، وأنتي اختصرتي وكل اختصارك كل شيء خبل. بس على قولتي شو بس أموت عليها
0: حبيبتي
2: لازم يسووا له اختبار إنه يحب الوطن بقد ما يحب نفسه، يحب الناس قد ما يحب نفسه. ناكر ذاته، ناكر ذاته، ما عنده ولاء زياد وعمر، مع احتراماتي للأسماء هذا مثل ما عنده انتماءات، تحزب ماكو، حزب ماكو، الحزب هو حزب العراق، حزب العراقيين. إذا توفرت بهاي النقاط أكيد هو سياسي ناجح. وشغلة واحدة، يقرأ دولة الإمام علي بس.
0: الله.
2: يقرأها ويفهمها. إذا قرأ دولة الإمام علي مو لأنه إسلامي أبداً على مود لا يكونون منحازين، خلي يجي أي واحد ما عنده أي دين يقرأ دولة الإمام علي بس ويفهمها ويطبقها على أرض الواقع بس، حنكون إحنا من الله بخير. الرسول شلون كان يدير دولته؟ من الجامع قاعد ويا الناس،
0: صح؟
2: ما كانت حمايات، ماكو حمايات، يقتحمون المسجد ويطبون علي
0: نعم.
2: الإمام علي بوجهه قال له أنا ما أحبك وما أصلي وراء، قال له إيه والناس في مأمن من عندك، روح شو تسوي سوي.
0: الله،
2: هاي دولة الإمام علي. قال له لا الحنطة زادت، قال لهم إيه طغى للفقراء، قال له لا ماكو فقراء، تخيلي ماكو فقراء، قال لهم إيه نثروها على الجبال على مود الطيور تأكل من عدها.
0: الله.
2: وأكيد أكو قصة معروفة من شاف متسول كتابي، قال لهم ما هذا شاف ظاهرة غريبة بدولته إنسان متسول، قال له هذا كتابي، قال لهم إيه كتابي، مو كان يشتغل بدولتكم، مو استهلكتو كان يعمل،
0: نعم.
2: هسه سووا له عطاء
0: حلو،
2: أمر بالعطاء باللحظة.
0: الله.
2: أنت لما نازل للشارع وتخاف من الناس على أساس تحكمهم؟ لا تحكمهم، خمس سيارات قدامك أصلاً هم ممكن ما ينزلون للشارع، أنا ما شايفتهم. أنا شلون شايفتهم الشارع يزدحم واو تدري انت
0: صح صح يعني فترة يعني ولغاية الآن بصراحة يسوون يعني يرهبون المواطنين بالشارع بأرتالهم يعني أو سياراتهم، يعني من يجي موكب المسؤول مثلا ما أعرفه كأنما جاي فلتة الزمان محور الكون، هذا اللي مننا بدون ما نشوف عيونه، وهو تشوفي يعني من أفشل ما يكون. ويعني خلي أحكيه على مسؤوليتي، يعني الجميلي شلون كان عنده موكب ويفتر بالشوارع، وشلون كان يروح ويجي وتالي متالي طلع شابس طرشي لما وبعدهم دا يطلعون.
2: بس عندهم ميزة، الناس عندهم ميزة حقيقة، ولا حد يحكي علي
0: شنو هي. إيه لا بس أنا أريد أسمع آراء يعني مخالفة.
2: ميزتهم يا أختي نحكي عليهم بالإذاعة، نحكي عليهم بالشارع، نحكي عليهم ببيوتنا بتليفونة، يعني يسمعون وساكتين. إحنا نقول أكو مثل بس عابين قال بالإذاعة ناس تسمع الغلط بذانهم وساكتين.
0: اي
2: شكد حلوين مو بالله.
0: اي والله هم شوفي يعني اكو جوزه مطفيها زين. وهذه الجوزه احنا للاسف طافيه كل الجوزات عندنا كشعب ومشتغله هاي الجوزه بس عندنا. ف
2: يعني شو نسوي؟
0: اي الشكوى الى الله. على العموم
2: لا هو ربك ما دايمت لهم. وانصحهم انصحهم اكو بمناسبه الافلام والمسلسلات يشوفون اكو فيلم اسمه طباخ الريس. انت سالتيني على فيلم عادل امام اني فاتتني اكتب لك اياه اسمه برساله حكتب لك اياه برساله
0: يلا اوكي
2: بس لك حصري يعني
0: اوكي يا روحي يعني. حبيبتي
2: بس يشوفون طباخ الريس شلون فيلم وهو اللي مأثر عليه بس هو من يتجرد من حاشيته خلي بنفسه يطلع للشارع بنفسه يشوف الناس بنفسه احنا ما راح ناكله يمه ما راح ناكله يسمع عنه
0: لا لا هو هو ليش ما يتجرد عن حاشيته أساسا يعني
2: عافية إحنا ما رح نأذي إحنا ما رح نأذي
0: تعال ما بصك تعال
2: لا بشرف الناس ترى فقرة من يشوفون بس ها عيني وسلام عليكم ناس
0: صح.
2: يعني ماكو تشايفتهم من يشوفون صح. أبسط شيء الإعلامي يشوفون فنان شلون يرحبون بي وهاي
0: ويحجون عليه بالسوشال ميديا والله يحجون عليه بالسوشال ميديا بس يحجون عليه بالسوشال ميديا بس من يشوفوه لا يتقربون منه
2: يجاملون
0: أي.
2: احنا مجاملين
0: أي.
2: اكثر من اللازم
0: على العموم
2: كل حال الله يهديهم واذا من هدوا الله يخفيهم
0: امين اللهم
2: يا رب يسمعونا يعني كافي عاد والله تعبنا

0: كافي
1: اي
0: كافي. الكهرباء يعني هو شغلة بسيطة، رضونا بالكهرباء يعني. فشوف أبسط، والله احنا بسطاء والله قلبنا طيب. روحي شوفي مصر، أنا ليش أحب مصر والمصريين؟ عندهم حب الوطن، حب الوطن يا أخوان، يعني
1: فعلا
0: حبوا وطنكم صدق كذب.
1: فعلا
0: الأمر لله، الأمر لله من قبل
1: ونعم
0: ومن بعد.
1: بالله نورتي.
0: أنا شوفي والله العظيم ما أريد أيس أحد،
1: نعم
0: بس إحنا بما إنه فرطنا بدولة الإمام علي يمكن ما تجينا دولة بيها خير.
1: بالتأكيد، يعني هذا بالتأكيد
0: أي
1: مستحيل، يعني أبا
0: دولة الإمام
1: الحسن
0: علي
1: هو
0: مستحيل. أحذيناه وأذلنا ذريته على قاعنة، ومو
1: نعم
0: إحنا والله أنا بريئة من أجدادي إذا كانوا سبب بهذا الموضوع،
1: نعم
0: بريئة منهم إلى يوم الدين.
1: نعم
0: بس
1: حبيبتي
0: إنا لله وإنا إليه راجعون، قدرنا هذا قدرنا.
1: أحسنتي
0: حبيبتي إن شاء الله يومكم متفائل
1: إن شاء الله.
0: وسعيد،
1: هذه الضحكة
0: وصباح
1: الحلوة
0: الورود على المستمعين كلهم حبايبي،
1: حبيبتي.
0: تحياتنا للراقي أبو دلة.
1: نعم إن شاء الله دا يسمع السحر الخفاجي. نورتينا يا غالية،
0: طيب على حبي.
1: هلا حبيبتي، كل الترحاب. يقولون إنه الدول يعني ما تبنى بالشعارات، بشنو؟ بالقرارات، والقرارات الشجاعة في ساعة اتخاذها. القرار يبدي من الشخصية اللي يتولى، من شخصية اللي يتولى المسؤولية. ولذلك أنا أعتقد التركيبة السيكولوجية للسياسي يجب أن تكون بمستوى المنصب اللي يتسنمه، يعني خصوصا عندنا بالعراق أبدا ما ينفعنا شخص ركيك إنه يتولى زمام أمور كبيرة وأشياء مهمة، يعني إنه عليه إن يتخذ قرار هسه. أوكي، تشوفه ما عنده شخصية، بالضبط ما عنده شخصية اتخاذ القرار. فاليوم نبتعد عن الأسماء والأحزاب المليانين ركاكة، ونقترب من الفكرة نفسها. أحبابي، تخيلوا أنه العراق أعلن عن وظيفة اسمها سياسي يخدم الوطن، ولنفترض جدلا أنه حضراتكم أو حضرتك المستمع الكريم عضو في لجنة الاختيار، ولك الحق أنه تضع شرط واحد فقط، مهارة واحدة بس ما تتنازل عنها، فشنو حتختار أن تكون في هذا السياسي؟

0: هو بالفعل احنا نريد شخص يعني الوطن عنده، ثم الوطن ثم الوطن ثم الحزب ثم الأمور الأخرى. وعلى فكرة أنا أشك جدا بعلاقاتهم فيما بينهم، يعني ما أثق أنهم قلب على قلب، مستحيل داخل الحزب الواحد حتى وإن اجتمعوا في النضال السياسي العميق زين، أو في التضحيات والمعرف شنو، بس ما أعتقد هم متوافقين فعلا فيما بينهم في أحزابهم نفسها. أنا أعتقد أنه لو انذبوا بالبحر فواحد رح يصعد على رأس الثاني حتى ينجو، حتى ينجو مما وقع فيه. أوكي، بس هاي النفخة الكذابة أمام الناس، أمام على أساس هو إلا جذورة وهذا الحزب. مرحبا.
1: صباح الخير. الله
0: هلو هلو هلو هلو يا مروان الطيب.
1: أبلا، أنت تقول ثم الوطن ثم الوطن، صح؟
0: صح.
1: وين الوطن غدر بينا؟
0: شعلي الوطن
1: أي ولا مو حكومتنا مستقبل هذا يعني مستمتل
0: غدروا بينا اللي قادوا الوطن وليس الوطن، نحن الوطن.
1: نحن الوطن، نحن جبنا الحكومة.
0: اي
1: احنا انتخبنا وجبنا
0: وخانتنا،
1: صح لو من صح؟
0: اي زين، شو تسوي للخاينة؟
1: الطيب ايد الله، شو نسوي؟
0: شلون؟
1: اربع حيطان، شو نسوي لهم؟
0: نسلمهم بايد الله. زين، برأيك
1: أحسن من عاسي؟
0: يعني برأيك شنو أفضل صفة المفروض تتوفر بالسياسي حتى هذه تزيد مهارة وفن تعامل مع السياسة مع الشعب؟ أحيانا فعلا السياسي يكون جاد. شلون؟
1: مقاول، مقاول لكم مقاولين زمون مع السجناء.
0: أي
1: ماكو فلت
0: صدق؟ ليش؟ وين راح؟
1: بالقرآن.
0: ليش راح؟
1: ما أخذ فلوس وفعلك.
0: صار لكم أسبوع بدون أكل ما ينطوكم؟
1: بالقرآن.
0: أي؟
1: إحنا من جبنا نصرف؟ هو حصتنا تعرف شلون؟
0: أي؟
1: بكل أسبوع يعطونا كل 9 نفرات ابتزاز واحد.
0: زين؟
1: ما بقى هذا. وكل نفر عنده 6 صمونات. هسه صار 9 نفرات تونا مع 4 نفرات.
0: زين، وين راح هذا ابو الارزاق والما ادري شنو؟
1: ماكو هسه يقولون ماكو، يعني حايف مكانه وفالت طالع للخارج.
0: لا عاد شلون يقولون باليوم ينطون 15,000 للسجناء عن كل وجبه باليوم؟
1: القران افضل كذب، والله العظيم لو اهالينا ما يجونا مواجهة بالقرآن نتبهدل بالسجن احنا.
0: لا اله الا الله،
1: والله العظيم نتبهدل. تعرف نتبهدل شلون؟
0: زين، قدمتوا شكوى فتشي حكيتوا
1: المن نقول؟
0: والله ما ادري.
1: اذا لزنا يجي من بغداد، لزنا من دم الباب يستلم فلوس رشوة يروح.
0: زين،
1: يعني تصور إذا كيس تمن نحن هذا 20,000 دينار، 4 كيلوات ب20,000.
0: أي
1: معجون صغارك ومقواتي هكو زاكي أصغر من زاكي ب2000 دينار. يعني تصور إذا كل شهر ما يجي إذا 250,000 300,000 بالقرآن تبهدل بالسجن إحنا، تبهدل بالسجن إحنا.
0: لا إله إلا الله،
1: من صدق نتبهدل. يعني احنا احكي لك صراحه، احنا اخوه مو عيب، احنا بعد واقعين بالفاس وقع بالراس باليوم كامل السجناء كله، مو بس اني نختصر ناكل وجبه واحد بس.
0: يعني بصراحه يعني هكذا موضوع يعني مو مال احكي عنه بدقيقه، يعني المفروض

0: تخصص إلى حلقة أعتقد كاملة حتى
1: والله
0: نتكلم
1: العظيم.
0: عن
1: حسيت قبل من قبل من واقع حسي أنا عايش بيه يعني مو حسي.
0: نعم
1: نحن عايشين مع هذا يعني يا 11 دولار يا ما أعرف 11 ألف، بالقرآن باليوم ما يصرفونها 250 نار النفر.
0: نعم
1: هذا مين أكو يعني يوم يطون يوم ما يطون أبلي تاكلينا بالبتيتا
0: بس بتيتا.
1: اي والله هسه صاير واحد يشبه البتيتا كلها بس بتيتا.
0: زين
1: يعني إذا أهلنا ما يجون بالقرآن البهدل مو طبيعي. يعني تصور قلت لي اليوم واحد كامل نقتصرها ناكل وجبة واحد.
0: نعم
1: هاي حالتنا بالسجن. وكنا يعني تصور 450 نفر مخدرات هنا بالقرآن كله ما ملزوم يما كيلو.
0: شنو كيلو؟
1: ما ملزوم يما كيلو.
0: ها كيلو مخدرات قصدك؟
1: ايه كيلو يعني اقتصر كلهم.
0: ايه
1: هذا ملزوم يما غرام، هذا ملزوم يما غرام، يعني هذا ملزوم يما هلقد، هذا ملزوم يما هلقد.
0: زين
1: وكل محكومين اكو 20 سنة محكوم، اكو اعدام محكوم عليهم.
0: طيب الآن إن شاء الله أتكلم يعني عن هذا الموضوع. مروان ما أدري شو أقول لك يعني، بس أقول ما يخالف أصبر. الله كريم طبعا بالتأكيد. إن شاء الله تتخذ إجراءات يعني سريعة وجادة من قبل وزارة العدل فيما يخص ما ذكرت. أتمنى لك السلامة والقوة لك.
1: والله عادي أطلب أغنية بالقرآن باقي بس معي أغنية.
0: يلا تفضل باعو عشت يدك. أي والله أطلب
1: أريش عثمان.
0: منو؟
1: أريش عثمان.
0: أريش عثمان
1: دايجان. الأغنية اسمها دايجان.
0: دايجان
1: دايجان
0: دايجان
1: جان.
0: اوكي
1: تسلم الله.
0: على العين وعلى الراس. تحياتي لك، شكرا جزيلا.
1: باي.
0: يعني اليوم رسالتنا الى وزارة العدل، يعني مفروض السجن هو مكان لتنفيذ العقوبة يعني مو بس ما يلغي حق الانسان بحياة كريمة. يعني بالمناسبة اني هواية تجيني مناشدات من ذوي بعض النزلاء يعني تتحدث عن نقص في توفير بعض الاحتياجات الأساسية واعتماد السجين على ما يهيئوه إلى عائلته، طبعا فضلا عن شكاوي من ارتفاع أسعار بعض المواد. ومثل ما سمعتوا مستمعينا ارتفاع سعر المواد داخل السجن وداخل المؤسسات الإصلاحية، يعني كيلو البوتيتا يوصل ب6000 دينار، هذه كارثة. بطل المي ب2000، هذه كارثتين. السجين أخطأ نعم، بس يبقى إنسان، كفلة الدستور على الأقل والقانون حقوق ما ينبغي أن تمس، ما ممكن. فإذا كانت المؤسسة الإصلاحية تهدف يعني والسجن حتى يصلح هذا الإنسان ويأهله من جديد حتى ينخرط من جديد في المجتمع، فطبيعي أنه المفروض نبدي بتوفير هذه الأساسيات إليه: أكل، مي، يتحمم، أدوية ممكن إذا احتاج، تعليم. أنطيهم كتب مثل ما صارت في سجون إسبانيا وسجون أعتقد السويد وحتى أمريكا، وكل سجين كان يقرأ كتاب تخفف من مدة محكوميته. فالمفروض تتوفر لهم أساسيات الحياة الكريمة بعيدة عن أنه فوق مصيبته وفوق ما هو يعني خصوصا اللي الآن مشمولين بقانون العفو العام وما دا يطلعوهم. انتو لا تأكلوهم ولا تطلعوهم ولا لوش تردون مكانهم فلوس يعني. لذلك بكل صراحة يعني أنا أنتظر من وزارة العدل أن تنظر بعين الاهتمام جدا والجاد والسريع بهذا الجانب، وأن تراجع نفسها وتراجع آليات توفير المواد والرقابة على أسعارها. العدالة أنه هي ما تقتصر أنتو هسه من غلط لزمتو تعو شلون تشرب مخدرات يابا، أخطأ، حكم، تم نطق الحكم بحقه، تم قضاء مدة من محكوميته، شمل بالعفو العام مع عدم الإفراج عنه مثلا، هذول الشريحة أو حتى اللي ما مشمولين بالعفو العام. يعني هو المفروض أنه نأهلهم حتى يكونون أفراد صالحين اللي بعدين تستأنف حياتهم الطبيعية بعد خروجهم من السجن. يعني هذه تراجع آليات توفير المواد والرقابة على أسعارها، هاي مشكلة كبيرة، هاي تخلق من المجرم مجرمين داخل السجن. يعني لما ألقيت القبض عليهم من أجل العدالة مو، فالمفروض صون كرامة الإنسان اللي كفل الدستور يعني أيضا تصان، ويتم توفير ما يحفظ كرامته. أعتقد وزارة العدل نياشينها كبرت وكثرت، ونأمل أن يفتح ملف وزارة العدل والسجون العراقية وأرزاق السجون والسجناء وغيرها وغيرها من الأمور والبلاوي اللي تحوف بهذه الوزارة ودوائر الإصلاح وغيرها وغيرها وكل الدوائر التابعة لها. مع احترامي وتقديري لمعالي الوزير ولكل الناس المسؤولين اللي بيها، ولكن عليكم ألف علامة استفهام مع 2000 علامة تعجب. نستقبل اتصال جديد. السلام عليكم.
2: صباح الخير سلطان.
0: صباح الورد يا هلا.
2: صباح الخير على كل المستمعين وعلى أستاذ ماجد.
0: حياك الله، تحيات وسام ماجد إلك ومية هلا.
2: ست موضوع السياسي، ما هي مواصفات الرجل السياسي؟
0: نتعرف بحضرتك.
2: مهندس عمر العزاوي.
0: أهلا أستاذ عمر.
2: ست أكو فرق بين السياسي وبين اللص.
0: أكيد
2: إحنا حاليا ما عندنا سياسيين،
0: عندنا لصوص.
2: نعم. إحنا ما عندنا سياسيين، لأن السياسة تقام على شيء اسمه الفن الممكن.
0: زين،
2: الفن الممكن هو أن يكون السياسي رجل المفاوضات والتفاوض لحصول على أفضل النتائج الممكنة من خلال التفاوض والتسويات وإدارة المصالح. بس ولكن ليس المصالح الشخصية ولكن مصالح البلد.
0: أحسنت.
2: اللي يصير هسه هو إدارة مصالحهم الشخصية ليس إلا.
0: زين.
2: ولهذا احنا نجد انه رجال السياسة في السبعينات والستينات رجال دولة يقودون البلد بشكل حسب الظروف المقامة في ذلك الوقت يعني.
0: نعم.
2: اما الان فهو يدير مصالحه

0: المستدرج.
1: نعم.
0: فأنا هذا برأيي يعني. أنا العلم اشتغلت بالسياسة لفترة معينة من الزمن ولكن تركتها.
1: تركتها؟ ليش تركتها؟
0: ستبان من اطلع على السياسة لو ليت منها.
1: صدق هذا. أي
0: يعني بلاوي تشوفين. أي يعني فتشي مقزز.
1: الله
0: مصداقية صفر. لا حلال لا حرام ماكو.
1: طيب
0: ولهذا اضطريت ان اتركها يعني لان بعيدة عن مبادئي وشي اللي تربيت عليه.
1: احسنت.
0: اي والله. وما عاد تشتغل شخصية يعني معروفة بس يعني راحت في وقتها يعني.
1: نعم.
0: اي نعم.
1: يعني اني احييك. أحيي وطنيتك وأحيي صدقك وأحيي صدقك الحقيقة مع نفسك أولا ومن ثم مع المنصب إن صح التعبير.
0: من تربى على شيء شاب عليه ستبان.
1: بالتأكيد بالتأكيد. ما أنا أعتقد ذولا اللي ما أخلصوا غير ما مرباين يعني هم أصول.
0: لا ما لهم علاقة بهاي القيم والمبادئ والتربية والأصالة كلها ماكو.
1: نعم
0: ماكو. تربين على غير نمط
1: مع الأسف
0: تماما يختلف عن النمط اللي المتعارف ونعرفه. لا لا ماكو. أنا عاشرتهم وشفتهم.
1: نعم. أتمنى الآن استأنفت الهندسة يعني بدي تعمل
0: بها. أي أي مواني تركت يعني رجعت إلى
1: هندسة. شنو هندسة شنو؟
0: أنا بالأصل مهندس كهرباء.
1: الله كان صرت لنا وزير كهرباء وسويت لنا كهرباء يا استاذ عمر.
0: الظروف احكام وتدرين
1: لو هم تطلع لنا تقول فلوس ماكو. يا عيني عليك.
0: والله ما اريد افوت بالاتصال اعطيت مجال غيري بس والله مشكله الكهرباء مشكله ابسط مما تتصورين.
1: اي هم جعلوها مشكله سياسيه
0: ليش ستبان؟
1: اي
0: انا كرجل متخصص.
1: نعم.
0: مره قدمت خطه لحل مشكله الكهرباء.
1: طيب.
0: اولا احنا كبلد العراق بلد نفطي نمتلك النفط الخام.
1: زين.
0: ابسط الحلول انه ابني محطات توليد تعتمد على النفط الخام وهو الكروت والهيفي اويل. ما احتاج هاي يعني اهم شيء بمصادر الطاقه انه ابني محطات مصادر الطاقه مالتها عندي.
1: زين.
0: ما اكون اسير الى مصادر طاقه انا ما املكها. وهذا اللي يحدث يعني احنا عندنا محطات غازيه وغاز ما عندنا. هل يعقل؟ كوفن اني ابني محطات حراريه في كل محافظة أو كل ثلاث محافظات أنصب محطة حرارية ونفط عندي وكروت عندي هيفي أوين عندي وأنتج طاقة كمان بالسعودية ماكو محطات غازية إلا سبير بايز يعني بس مال إمرجنسي خالي.
1: نعم.
0: ولهذا إحنا دائما بالصيف نعاني إنه عدم وجود طاقة يعني كهرباء وأزمة لأن إحنا نستورد الغاز من إيران وإيران بالصيف تقلل الحصة مال استيراد الغاز.
1: طيب.
0: فهي مشكلتها سهلة جدا.
1: نعم.
0: بس تدرين يعني تتدخل بها دول مو على الصعيد الإقليمي يعني.
1: طبعا. أستاذ عمر العزاوي سعيدة جدا بسماع صوتك. أتمنى لك الموفقية في عالم الهندسة وتخصصك ونورتني وشكرا جزيلا على الطلة الحلوة. الله يبارك بحضرتك وكل الترحاب. شكرا جزيلا الأستاذ المهندس عمر العزاوي.

0: ممكن نختلف أحبابي بالانتماءات، بس غالبا ما نتفق على أنه المسؤول الناجح هو اللي يخلي المواطن يشعر أنه الدولة تقف إلى جانبه، أنه تعمل لأجله، من أجلكم وفي سبيلكم. إحنا للأسف في العراق نشعر أنه إحنا الآن نداوم بوظائفنا ونعمل من أجل الدولة، من أجل الحكومة. يعني إحنا نقدم لهم، هم مدى يقدمونا؟ ما أعرف يعني هذه شنو من يقود الآخر؟ يعني أوكي، هم ممكن من باب مسؤوليتهم هم القادة إنه، بس فعليا ماكو قيادة حقيقية. أوكي، ولذلك احنا بصراحة فاقدين الثقة بما يعني اجادت به السياسة علينا من سياسيين. هم حتى مو سياسيين بصراحة. أنا مرات اتابع بعض التصريحات اشوفها ركيكة جدا، وما اعرف شلون يحجون. يعني ما اعرف، يعني السياسي المفروض يكون محترم اكثر، ألفاظة تكون محترمة أكثر. إحنا عندنا ما أعرف، من سكلة الرقي للقبل للشاشة مع التلفزيون أو للراديو ويقولوا له أحكي، مع اعتزازي واحترامي لإخواني الباعة المتجولين يبيعون رقي. على الواتساب أحمد ثق لكن بعين مفتوحة، الكل لديه سعر، لا تنسى هذا أبدا. يسعد صباحك، صباحك سعيد يا عيني، شكرا جزيلا. لومي ويبقى ذكر الله هو الأجمل، بونجور بالحب والعسل الأحلى بانو وسام، أحلى لومي بالدنيا ومنورة يا غالية. علي محمد، صباح النور والعسل من بابل. صباح العسل من بابل، ليش ما تصدر عسل؟ والله لو تشتغل على العسل بابل شد حيلها تصير ميشيغان نمبر 2. أبو عبد الله أخونا العزيز الغالي، صباح الخير.
1: السلام عليكم، صباح الخير والعافية ستفان جميلة الخلوقة، صباح الخير المخرج الطيب أستاذ وسام، صباح الخير مستمعي راديو رشيد. ست هي مخافة الله، بس مخافة الله يوعدهم، مخافة الله والله ما يسوون هيك بالشعب، خلاص ما عندهم مخافة الله، وحسبي الله ونعم الوكيل عليهم، والله حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. يعني قد يظلمون هالعالم هاي.

0: وش قد يدمروها وش قد يسووها، وأبسط حقوقنا ما أخذيها. وما عدنا إحنا ما عدنا سياسي بحظ، الحمد لله على كل حال. تحياتي سيدوان، ربي يحفظك.
1: الله يحفظك أخونا أبو عبد الله، وإن شاء الله يبارك فيك. نأمل الله أن تشرق شمس الفرج على العراقيين، ويقودون ناس، أو شوفوا السفينة ذا تكثر ملاليحة تغرق. فبصراحة أنا ضد هذا الأحزاب، وهذه أنا مع أن يكون رجل واحد هو اللي يقود السفينة. خوما ويزين بالموضوع، واحد يقول إن عطف يمينا، واحد يقول إن عطف يسارا، واحد يقول له لا دير بالك لا تطلع قبل، واحد يقول له اطلع لك اطلع، لو واحد يقول لك ارجع ارجع ارجع ايش قد ما تقدر، ارجع للماضي، كون متخلف اكثر، ارجع ارجع وخلي ربعنا يتقدمون ليمنا يسرى. يلا نروح بريك التسعة، شو رأيكم؟ يلا
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
3: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
4: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي، وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 0780550600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد أفهم ما طول اليوم.

صباح الخير مستمعينا الأحبة. قرارات جديدة، لقاءات جديدة، مليارات جديدة، كلها في عناوين صباحية جديدة صادرة لهذا اليوم في صحافتنا المحلية، نتابعها معا في صحيفة الصباح الرسمية وصحيفة المشرق في هذا اليوم الأربعاء 29 من تموز 2026 في عالم عراقي. ضبط 2.5 مليار في منزل مسؤول في صلاح الدين. رئيس الوزراء يعلن من أنقرة عن اتفاقية شاملة للطاقة وانتظام اللجنة الدائمة للمياه. قمة الزيدي أردوغان الاتفاق على إطلاق طريق التنمية. الداخلية تستنهض العشائر لمساندة الدولة في مكافحة الفساد، والنفط ترجع شح الغاز لارتفاع الاستهلاك. منح قروض بفوائد صفرية وإعفاء ضريبي وجمركي لمنظمات الطاقة الشمسية. في الصفحات الأخرى من الصباح، آمدي التغييرات المناخية تمثل تحدياً يتطلب استجابة وطنية. أيضا شواني يؤكد أهمية استكمال نقل المحكومين بين العراق وألمانيا. حل أزمة المياه في البصرة خلال عامين وتفكيك شبكة للاتجار بالأطفال في بغداد. يصل إلى نسبة 100% مع منح قروض بفوائد صفرية، إعفاء ضريبي وجمركي لمنظمات الطاقة الشمسية، والقانونية النيابية تناقش 3 قوانين لتحديث المنظومة التشريعية، خدمة وتقاعد، قوى الأمن الداخلي يقترب من التصويت. بحث مع أردوغان ملفات المياه والطاقة وتطورات المنطقة. الزيدي يعلن من أنقرة الاتفاق على إطلاق تنفيذ طريق التنمية. بغداد وأنقرة مرحلة جديدة نحو شراكة أوسع. وفي صفحة محافظات، حظر سير الشاحنات والدراجات على طرق المشاة وزيادة الرحلات الجوية. استنفار أمني ولوجستي يواكب الزحف المليوني نحو كربلاء المقدسة. إنجاز 88% من مستشفى الأورام السرطانية في ذي قار، وتخفيض 50% من ديون فواتير الكهرباء في الإقليم. نفط الشمال، رفع الطاقة التصديرية للخط العراقي التركي. في إطار حملة واسعة لتعزيز قيم النزاهة والإصلاح المجتمعي، الداخلية تحشد المضايف العشائرية لدعم جهود مكافحة الفساد. تعكف على إعداد برامج جديدة لدعم ذوي الإعاقة. العمل تطالب بتضمين زيادة راتب المعين في الموازنة. رفع حجب التموينية عن أسر أكثر من 1,000,000 منتسب أمني. التربية النيابية تتجه لتثبيت مخصصات 150,000، إلغاء مسقط الرأس في تخصيص أراضي التربويين. في صفحة عربي ودولي، تحذير أممي من جرائم حرب في لبنان، ووفد حماس في القاهرة لبحث اتفاق وقف النار. الصين تبدي استعدادها للتوسط بشأن أوكرانيا. الجيش السوداني يدعو أبناء كردفان لتسليم أنفسهم. وإلى طهران التي ترفض استخدام تعويض السفن من الأموال المجمدة، وترامب يجدد تهديده باستهداف إيران. من الصباح مستمعينا ننتقل معكم إلى صحيفة المشرق وفيها نطالع.
بعد أزمة السيولة المالية تعلن تمويل رواتب الموظفين، إضافة إلى تنظيم اجتماعات لجنة المياه. الزيدي وأردوغان يتفقان على الشروع بتنفيذ طريق التنمية، 5 درجات لمعالجة الحالات الحرجة لطلبة الصفوف غير المنتهية، واستهداف منشآت عراقية من قبل مجموعات مرتبطة بأوكرانيا تجاوز خطير. السجن المؤبد لأحد أبرز مهربي المخدرات ومصادرة أمواله، نائب يفجر قنبلة نتائج التربية، طلبة مؤجلون حصلوا على درجات، وتقرير رقابي يكشف 26 تريليون دينار ديون شركات عامة. العراق بين أسوأ دول العالم من حيث أوضاع النساء. لجنة الطاقة، زيارة الزيدي إلى تركيا ستركز على 600 ميجاوات من الطاقة الكهربائية. بغداد تحقق في استهداف منشآت سعودية انطلاقا من الأراضي العراقية. في صفحة تقارير وأخبار، بتوجيه من محافظ ميسان، إرسال الآليات التخصصية لدعم زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في محافظة كربلاء المقدسة. محافظ بغداد يستقبل نخبة من المخترعين وأصحاب الشهادات العليا، ويوجه ببلورة إطار مؤسسي لدعم ابتكاراتهم. المصرف الزراعي التعاوني يفعل نظام الدفع الإلكتروني للنزلاء في مديرية الإصلاح العراقية. مديرية العيادات الطبية الشعبية في الأنبار تنفذ زيارة إلى إحدى عياداتها، جولة تفتيشية مشتركة بين نقابة أطباء الأسنان ووزارة الداخلية. لاستيعاب الأعداد المتزايدة، شركة المسافرين تعزز أسطولها ب250 باصاً في المنافذ الحدودية. والعراق يعلن ارتفاع عدد الزائرين الوافدين للأربعينية إلى أكثر من 1.1 مليون زائر. 9 وزارات بلا حسم، توافقات مؤجلة تربك استكمال كابينة الزيدي. أيضا أنشطة الوزارة، قسم الجودة الشاملة يقيم محاضرة عن أهمية استخدام منظومات غاز السيارات LPG وأثرها على البيئة. مدير فرع توزيع كهرباء الرصافة يجري جولة تفقدية مسائية لقطاع الرصافة المركز. التربية تسجل مواليد 2020 وكانون الثاني 2021 بالصف الأول الابتدائي، واعتماد نظام المستمع في العام المقبل. أخيرا، سرقة حجر البيئة، تجارة سوداء تهدد سلامة السيارات والهواء في العراق. انتهت جولتنا الصباحية في صحفنا المحلية، وبنجور لازال يستمر.

0: صباح الخير والعافية والسلامة عليكم مستمعينا، تحية لمن يراسلنا على الواتساب على 0770001145 أو يتابعنا من خلال اللايف ستريم الخاص ببنجور في صفحة إذاعة الرشيد من بغداد على تطبيق الفيسبوك. على الفيسبوك الأخ وسام الشامي، صباح الخير ستبان، و صباح الخير ستبان وكل الكادر والمستمعين، يسعد صباحك أخونا الغالي ومرحبا بيك. فارس أحمد، صباح الخير ست الكل، ستبان منورة في بنجور الصباح الجميل وأحلى المواضيع اللي تنورنا في الصباح، وأحلى صباح الورد على مخرجنا الرائع والمستمعين الكرام. حياك الله يا فارس وصباحك فل. دكتور معن محافظة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي إلى ستبان والمخرج المبدع، دوما مبدعين أينما كنتم. شكرا يا دكتور معن. خمسة من قواعد أساسية لبناء الزواج: الثقة والاحترام والاهتمام والصدق والتفاهم بين الزوجين. صح. حكمة اليوم: ارضى بما قسم الله لك ولو بالقليل من المال تكون أغنى الناس. هو احنا يا دكتور، واعتقد هي صفة مو عراقية، يعني موجودة عند الناس عامة، عدم الاقتناع، عدم الرضا. يعني هسه لو تنطيه، لو بإيدك مثلا 30,000 دولار ويجي واحد تنطيه 10,000 دولار، هو عينه راح تكون على 20 اللي باقي عندك. والله يقول لك زين، ها زين، طيلي فلوس كارت ابو العشرة. فما عندنا قناعة، ما نرضى. ارضى بالنصيب ترتاح بالحبيب. جوعان روح كل قص واشرب زبيب. عمر جمع المفرجي، صباح الخير والسعادة علي، أهلا بالنرجسية. مبروك عمر صباحهم أمير والكادر، هلا هلا. يقول: لا أعلم ما تخفيه صدوركم من أحزان، ولكن ولا أعلم ما تريدون من دعوات، ولكن أسأل الله لي ولكم راحة تسع الكون وما فيه. يا رب كل الأماني المؤجلة والدعوات التي لا نعرف كيف نصيغها وأنت أعلم بها، وكل دعوة يا رب نرفعها لك فاكرمنا بها واقعا، وافتح لدعواتنا أبواب السماء. صباح الخير، صباح العافية يا عيني، وأحسنت والله. مرات شايفين تروحون مثلا للمراقد المقدسة، تروحون مثلا تصلون بالجامع بالحسينيات، أو مثلا لا هيجي يعني أنتوا بالبيت مثلا بالصلاة أو ساعة أذان تريد تدعي، ما تعرف إيش تدعي، يعني مرات يغيب عنك صياغة الدعاء. أبدا لا يضيق خلقك ولا يضيق صدرك، لأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الأشياء اللي ما تقدر تنطقها أو الأفكار اللي أنت ما تقدر تجمعها حتى تنطقها، مرتبها الكريم كلها عنده. هاني الكناني، صباحكم حب وغرام، أهلا أخونا الطيب. نور صباح، صباح الخير. نور صباح حبيبي علاوي، أنت هنا يا علاوي؟ شي سوي هنا خي دادة؟ علاوي جابك هنا؟ علاوي مو ابننا. مو ابننا. زين، نروح نقرأ الواتساب وأحبابنا اللي مشاركينا. صباح الخير إلى أحلى صوت صباحي بعد فيروز، صباح الخير على الستبان المتألقة والمتميزة، أحييك على برنامجك الناجح والرائع الذي يدخل القلوب بدون إذن مسبق. متابع يومي للبرنامج، وأتمنى من الرائعة عبان أن تخصص إحدى حلقات البرنامج للحديث عن موضوع الولاء للوطن إن أمكن، لأن ما نراه ونسمعه في هذه الفترة ما يغيض القلوب في هذا الجانب الحيوي والمهم. تقبلي فائق احترامي وتقديري أبو صالح من قلب العالم. صباح الورد أستاذ أبو صالح، كل التقدير وكل الترحيب بحضرتك، شكرا لإطرائك وكل ما ذكرت، والحمد لله أنك ترانا بهذا بهذه المرتبة. فيما يخص الولاء والوطن تناولناها في الكثير الكثير من الحلقات، ونكاد نكون يعني نعرج عليها في كل موضوع يطرح فيما يخص الوطن، لأنه أنت بالتالي أي مشكلة يقع فيها المواطن أو أي علاقة سيئة بين المواطن والسياسي هي يرجع جذرها إلى الولاء لهذا الوطن. المواطن إذا كان عنده ولاء إلى هذا الوطن تلقى الشارع نظيف، وتلقى أكو حفاظ على المؤسسات العامة، تلقى أكو احترام للقانون، احترام للأفراد بالشارع وإلى آخره. السياسي إذا كان ولاء للوطن راح تلقي الوطن مزدهر، والمواطن العراقي مكتفي، يكاد يكون مكتفي على الأقل. فغياب الولاء هو ما أوقعنا في هذا في هذه الطامة الكبرى. لو حضر الولاء للوطن كان أصلح الأمر، ولكن ما باليد حيلة يا عيني، ما باليد حيلة. تحياتي إلك وبوركت وكل التقدير. طيب ننتقل الآن إلى رسالة أخرى على الواتساب، وهي من الأخ حسام أعتقد من السويد. صباح الخير ستبان، أتمنى لك ولجميع المستمعين صباح جميل وراحة البال. حسام من السويد، يا صباح الورد أخ حسام، إن شاء الله يومك سويدي رائع وبنكهة عراقية مع برامج راديو الرشيد. ست سحر الخفاجي حبيبتي تقول كبرت بان صارت أحلى من نيسان. صباح الخير قناة الرشيد، صباح الخير مستمعة المستمعين الكرام، حبيبة قلبي. أوكي سحورة، شكرا حبيبتي. زين حسين الشيباني، بونجور يا أبو علي، منور.
1: صباح الخير علي ستبان الغالية، صباح الخير على الكادر والمخرج والمستمعين، أو تحياتي للأستاذة ست شذا، طلة مميزة، ويا رب تكون من عائلة الرشيد أف أم. ستبان كلنا شايفين رأفة الهجان لما محسن ممتاز ضابط المخابرات كان يبحث على شخص يجنده لتل أبيب يروح ياخذ معلومات، فقال له صاحبه حسن صقر، طبعا أنا من أشد المتابعين لهذا المسلسل ودائما أعيده، فقال له حكاية، قال له أنا أريد واحد بطل وشجاع زين ويعرف أنه هو رايح يموت لكن مو لازم يموت. إحنا بالعراق الراد لنا سياسي من هذا النوع، مين راد لنا واحد بس يعرف بالسياسة، لا، هاي بكل العالم يجوز يحتاجون إلى سياسي ناجح لا أكثر ولا أقل. إحنا لا، إحنا يراد لنا إنسان بطل وشجاع وحارق خارق مثل ما يقولون التعبير العسكري، يعني من نوع خاص، من يعني من سلالة فريدة، فتشي يعني خارج الوصف، يلا يقدر يدير أمور البلد. هذا يعني هذا الشيء ما أعتقد موجود، وللأسف أنه كل واحد يجي يقول أنا سياسي بس هو مو سياسي. تحياتي.
0: يعني ألف تحية لك أستاذ حسين شيباني الغالي. ما أعرف ليش حسيت أنه إحنا غلط وما يرادلنا إنسان عادي، يرادلنا إنسان خارق. يعني هل إحنا أكثر ضراوة إن صح التعبير من الهند؟ يعني هذه الأعداد الهائلة من الشعوب اللي يقودها رجل واحد، يعني كيف تمت قيادتها؟ كيف تمشية مصالحها وأمورها وترتيبها وعايشين مع أنه مع اختلاف دياناتهم، شي يعبد البقرة، شي يعبد القنفة، شي يعبد الموبايل، شي يعبد والله شي يشوفون يعبدون، بس هم يعني ماشي أمورهم. الهند ماشي. فإحنا ما يرادلنا رجل خارق أعتقد، يعني إحنا بسطاء، إحنا نريد كهرباء ومي، رواتب زينة، والشباب هاي العاطلة عن العمل تشتغل حتى تتزوج وتفتح بيوت وما تنحرف. نريد إخلاص للوطن، ما نريد الجيران يذبوننا مخدرات، يذبون أشياء تعمل بزنس لصالح إسرائيل. نريد كل من بحاله ونسد بابنا علينا ونقعد نتنعم بما قسمه الله إنه، وهذا أبو البيت يكون رجال متهدي صلب حازم، ما يسمح التدخل الجار، ما يسمح للمذنب أنه يتمادى، ما يسمح للأصوات النشاز أنه تعلى على مصلحة وطنه وبلده. وانتهى كأس العالم، انتهى. هي ما يراد لها روحها للقاضي، لا يراد لها جريندايزر ولا فتكائن فضائي من بلوتو، أو يراد لها إنسان أولا يخلي الدين على جهة، لأنه أنت إذا دخلت بالدين هنا راح السالفة تدمر. هذا رأيي الشخصي، أنك تكون تتعامل مع المواطن من الوطن والمواطن سياسيا فقط. كيف تتعامل مع موارد هذا الوطن وتسخيرها وتوفير العيشة الكريمة من خلالها إلى المواطن، مو تنهب الموارد، مو سياسي يجي عبالك قرضة، مو يشيل ويكرف ويخلي بجيبه، لا، يجي يشتغل هذا خير بلده لبلده وينتهي. يعني ما متوفر هيك إنسان هنا الحكي، ما متوفر إنسان سياسي صالح متربي، ابن عائلة متربي، عنده صدق، عنده الالتزام بالكلمة، عنده الهمة إن صح التعبير، همة، ويكون جاد ونشط حتى يشتغل على مصالح هذا البلد، مو كأنه دمى تحرك بخيوط من يد أعلى من أياد خفية على المواطن، مثل الدمى يحركوهم. هاي شايفين اللعابة من الخيوط بالضبط. مع ذلك كل التقدير يقول لا مو غلط، بس المر بينا خلانا مو طبيعيين وصرنا ناس أكثر عداوة وشراسة للأسف. طبعا هو كله بسبب هذه السياسات، خلقت من المواطن إنسان شرس متوحش، مع احترامي ما عدا ذول الثابتين الطيبين مثقفين، لا هذا ما يقدر يتجرد عن أخلاقه، هذا متربي محترم، بس هواية ناس شرسة طلعت، أفقدون الثقة ببعضنا، خلقوا نزعة الغلب بيناتنا، واحد يريد يغلب الثاني ويحود النار لقرصته، شون يعني كله بسبب هاي السياسات الخاطئة، ناس ما تعرف، وإلا شنو يطلع سياسي؟ المفروض هو سياسي وقاري كتب ويجي يتدخل بطبخ العراقيين، طبخوا هيجي وكلوا هيجي. لو تجينا وحدة ما أدري مين تقول يعني عادي احتروا، شنو المشكلة؟ احتروا، احتروا من أجل إخوانكم في دولة معينة، أو احتروا لأنه البلد الآن ما أدري يعني والله العظيم. واحد هذول معقولة رح يجون بالدورة الانتخابية الجديدة؟ معقولة رح يقعدون في البرلمان القادم؟ يعني بعد زحمة علينا عيب. احنا مرينا بفترة كنا ما مصدقين، ها ما شايفين بعيوننا ان هم ذولا بايقين لو لا، بايقين لو لا، ها سراق حرامية وبعدين، بس احنا ما شايفين بعيننا، لسه شفنا بعيننا، شفنا كتكوت صغنن بايق هالقد. فانت تقيس على القبشات اللي موجودين ممكن ايش قد ماخذين، هل راح ترجع تنتخبهم من جديد؟ يعني هذه هي الكارثة، كارثة الكوارث. إذا صدق، إذا صدق الله يستر. سيجي واحد يقول أحسن انتخبوا على موت صوتكم ما يروح ال... ما يروح لوين صوتنا؟ نرجع إلى علاء أبو آدم، بعث لنا فويس. أهلا أخ علاء.
2: صباح الخير سكبان عليك على كل كادر إذاعة الرشيد المحترم والمخرج المبدع وسام ماجد، وتحياتي لكافة المستمعين من داخل وخارج العراق. أخوكم علاء أبو آدم، تحياتي.
0: ألف تحية إليك وحياك الله، وإن شاء الله يومك سعيد يا عيني. لومي تقول الصفة التي يمتلكها السياسي يجب أن تكون الشجاعة الأدبية. زين. الباشق يقول إذا تحالف اللص مع رجل الدين فمن الصعب هزيمتهما، حيث يصبح رجل الدين لساعة

ويحترم الكرسي ويحترم الأمانة الموكلة إليه. شو احنا هنا قصصهم مشواية بالبيتنجان والسبح ما توقع من نيدهم، ولا ال شنو يسموها هذه، هاي الاستعراضات اللي يطلعون بيها وعلامات التقوى والإيمان في عينيه اللي تقطع القلبي. شنو أنا من أشوفهم ولا أقابل كون ملاية.

يعني صار لنا كوما نصلي شو ماكو شوية هنا والله شو ماكو شوية هنا شو اكو ناس تولت المنصب صار لها سنة مثلا شو هنا صارت شوية مال السجود يعني بسود يعني بصراحة ما أنا مدى أتخيل شون دا يسجد الله تضرب الكل القاع كله شنو وين تتعبد على الحائط وذاك من ذاك وطلع حرامي طلع لهات طلع شو نسمي صدوق كذب بوذي انت شنو بوذة هو هذا بوذة والله شكله مال بوذة زين زين هذا تجيب له واحد الآن قاعد بالهند والله مرة هسه ما أقدر أذكر شنو شفت لكم شفت أشياء يعبدوها بالهند ديانات ما أنزل الله بها من سلطان والله العظيم تخيلوا يعبدون حتى الكحول يعبدون الكحول ويجون وأبسط شيء شفته من التزامهم أنه كانوا لازمين سرة بكل احترام على أداء القربان احنا هنا وين احنا هنا وين دروح هسه روح هسه للمعاملات وشوف شلون يجيك بالرتبة ضرب السرة مرة رجال طفل شايب عجوز لا لا لا لا لا شنو تعال عيني انت محرر فلسطين لو تجيك وحدة تقول للفلك ولا تقول للقمر وخرواني بمكانه هاي هيجي كاسبر تفوت للسرة والله كاسبر بحيث احنا نفتح لها مجال انت رأسا تشعر بروح التعاون معاه عاد يجيك هذا ابو بيت جناية شلون البجوي هذا شلون توخر من السرة ما تكلم ما توخر ايش حدك ما توخر لو اجى الحجي زين وين وصلنا وصلنا الى الاستاذ مجيد الكعبي السلام عليكم خويا امير تم عمل سباق تجديف بين الفريق العراقي والياباني كان قارب يحمل على متنه 9 أشخاص وفي نهاية السباق وجدوا أن الفريق الياباني انتصر بفارق كبير جدا وبتحليل النتيجة وجدوا أن الفريق الياباني يتكون من مدير القارب 1 و8 مجدفين الفريق العراقي يتكون من 8 مدراء ومجدف 1 حاول الفريق العراقي تعديل التشكيل ليتكون من مدير 1 مثل الفريق الياباني وتمت إعادة السباق مرة أخرى وفي نهاية السباق وجدوا أن الفريق الياباني انتصر أيضا بفارق كبير جدا من المرة السابقة وبتحليل النتيجة وجدوا أن الفريق الياباني يتكون من مدير قارب 1 و8 مجدفين والفريق العراقي يتكون من مدير 1 و3 مدراء إدارات و4 رؤساء أقسام ومجدف 1 فقرر الفريق العراقي محاسبة المخطئ فتم فصل المجدف الله ما أروع مثل عدل حتغرق ليش كل من يقود واحد هنا واحد يريد يطلع يسرى خلك تب قصيدة زين فإحنا ربيعتنا من هالسالفة أحبابي كلها تريد تقود البلد إلى الهاوية هو القيادة وين يريد يذبك بالهاوية فهو اللي دا يصير بينا هذا حسام يقول الصفة التي اللي لازم يمتلكها سياسي وخاصة بالعراق هي أن يحب للناس ما يحب لنفسه
اللي يحب الناس قال: ثقوا يكرهونه، ثقوا والله العظيم. 1-2-3% من السياسيين يحترمون الشعب، البقية ثقوا بالله يكرهونه. يكرهونه فعلا، يكرهونه يعني يكرهونه وما يحبونه وما يحترمونه وما يقدرونه وما يتمنون، يعني ما يتمنون نصحه، ما يتمنون نوفق، وهم مشاريع لدمار هذا الشعب. تعرفون ليش؟ والله تعرفون ليش؟ لأنه نذكرهم ماضيهم، ماضيهم عدنا نعرفه. هسه أنت أني الوالد رحمة الله على روحه الطيبة، يعني لما كانوا يطلعون بعض السياسيين وهذا فيضحك، أقول له منو هذا؟ شنو؟ يقول هو شوفي هذا اللي دا يحكي، هذا فلان ابن فلان ابن فلان، هذا اللي كان يجي وكان يجي. حتى كانوا يبوقون قناني غاز، تخيل هالمستوى الرديء. الزمن خدم خدم هذولا بواقين سطوح وغاز وهيك وقطع طرق ويبقون ملابس من الحبل، يعني سمعتهم سيئة. ولا أريد أن أخوض أكثر بهذا الموضوع، تخيل يعني. بس تنتخبوهم الدورة الجديدة؟ أي ننتخبهم ستبان، بسوي لكم سحر. شنو هذا من الحب يا قلبي؟ شحالاتها من تجي الانتخابات ويطيق دجاجة تخبل على تمن لو محشية و50,000 دينار معدلة واحتمال وياها كارت. شوف شنو هل جاي بيده ميل له ما بايق زين، ونهاية دورة انتخابية يعني موشل زين. شحالات هيجي وتاخذهن وتروح تبصم له وتجيب العشيرة وياك، أهلك وعشيرتك كلهم على دجاجة دجاجة وما أدري شنو هاي. كل هذا الدجاج اللي أكلتوه دتشلكم ريش، سوالكم جنحان، قدرتوا أن تشوفون وجه الفرج؟ شقد أكلتوا دجاج من السياسيين وصلت بيهم ينطوكم نص دجاجة على مود تبيع صوتك وبعد صوتك، مع أنه أنت مو جائع لهذه الدرجة، ولكن ما أعرف هي هذه عندنا صفة في البعض طبعا، مو بالعراقيين الأصلاء. فتشوفهم تكاتلوا على النص دجاجة، تكاتلوا على الكارتة أبو الخمسة، ومسح أكتاف السياسي حتى ما أعرف شنو. بلكي هذا ابني، بلكي تخليه بالمعهد الفلاني، بلكي ما أعرف شنو. اي صار يا بتاخذه منها الشارب، عفية شارب بجوا كل شعراية 66 شيطان، والملف منك

0: فايل ياخذه ويذبه بالنفايات. كل دجاجتك كل. فاضل صباح الخير يا فاضل، مشاركنا بفويزين جميلين، يا هلا.
1: خير والبركة. والله صفها واحدة ست، إذا الطوائي يتصف بها الشعب بمحكومي بحكامه احنا بخير، حب البلد بس. لأن إذا توفرت هذه الصفة بدءا من الشعب ما راح يختار إلا الشخص المناسب لأن يحب بلده. مستحيل يجيب شيء مو زين للي يحبه اللي هو بلده. أما الحاكم فإذا يحب بلده ويحب شعبه

0: أكل هذا النفس الوطني اللي يومهم مغمس بالوطن، أكلهم شربهم الوظائفهم إعلاناتهم كل شيء، طرقهم، مشاكلهم، حتى مشاكلهم ما يذبوها على بلدهم. وتشوفوهم يخلقون من لا شيء شيء، مبتكرين، عظماء المصريين، عظماء، تحية لهم. عباس الحمداني مشاركنا بفويز، مرحبا أخ عباس.
1: تحياتي لشخيتي الغالي ستمان وياك عباس الحمداني. والله السياسيين هسه قام يبي علينا ثلج ونشتريه غصبا مو علينا، الحمد لله والشكر. والله عمو مو سياسيين، شياطين، كلها التمت علينا السياسي ورجال الدين، كلها سووا علينا فيلم هم يمكن مو هندي ما اعرف شنو اخراجه. هاي هسه احنا الحمد لله والشكر، لا ننتخبهم، وين نلقى احسن من هيك وجوه جايبونا باسم الدين؟ هاي مو كفاية يخلون العالم جاي تمشي سيدنا الحسين سلام الله عليه؟ هاي
0: هسه من مشاية غصبا عليهم وعلى قبلهم وعلى بعدهم، مشاية تبع أبا عبد الله الحسين، هذه أمور ويا النفس ويا الدين غصبا عليه. لا يا معايزة، هم مو جونا باسم هذا الموضوع، لا يا معايزة يعني، وذا وصلت هالمواصيل فعار علينا أن نبقى ساكتين. المسألة مو هنا، المسألة أنه ماذا طبقوا من رسالة الإمام الحسين اللي هي عدم الوقوف مع الظالم، التضحية في سبيل الدين، التضحية في سبيل الإنسانية، التضحية في سبيل حق الله، حق الله. أكو شيء اسمه حق الله، ذاك اليوم كنت أتكلم به، يعني أكو شيء اسمه حق الله، هذا لا تتجاوزه. أوكي، هذا رزقك اللي مدخولك الشهري، هذا حقك، بس بهذا حقك أكو شيء اسمه حق الله، لا تنسى، لازم تنطي حق الله للفقير، لليتيم، أختك المحتاجة، أخوك اللي ما عنده شغل هسه، أمك وأبوك طبعا يعني، فهذا حق الله. إحنا الجماعة ذولا ما عدهم حق الله ولا حق عبد الله، على قولة أهلنا بالغربية ما عدهم حق دوم. عندنا مسج بعد من الأخ، لحظة، أبو دلة، صباح الخير.
2: صباح الخير ستمان، تحياتنا لك والأستاذ وسام وجميع المستمعين والمستمعات. ستمان هذول حرام ما تنسميهم سياسيين، السياسي له قيم وعنده أخلاق تجاه بلده وتجاه شعبه وتجاه سماء وأرضه، ويدافع بكل قوة عن هاي كله، عن وطنه. هذول مو سياسيين، هذول مجرد خوانة.
0: نعم.
2: زين، فالنتيجة إذا نريد نصلح العراق لازم

يتخذ قرار على مود هالحزب أو يلغي قرار من أجل هذا الحزب، أن يكون ولاء للوطن فقط، وأن يحافظ على خيرات هذا الوطن وكرامته، وأن يلتزم بحق الله اللي حكينا به، حق الله. لهنا انتهى بانجور. باشر إن شاء الله أحلى من اليوم بوجودكم الطيب مستمعينا. إن شاء الله الحلقة راقت لكم. أترككم في أمان الله وحفظه، فتقبلوا تحياتي في الميكروفون بان الموسوي، وتحيات وسام ماجد على المكسر. هنا دائما راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اطحن سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
4: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس

0: الساعة 3 الظهر
1: وياي أنا سلطان برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر
2: أنت الكبير
3: يا بعد روح
2: وهنيان نبيك
3: الله يحفظك
2: نتمشي وياني
4: الرشيد FM 24 ساعة 24 ساعة

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

0: جزء الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني على خلفية القصف الجوي على العراق. مكتب القائد العام أكثر من 2 مليون زائر وافد منذ بداية محرم. السفارة الأمريكية تحذر مواطنيها لا تسافر إلى العراق. رئيس هيئة النزاهة: حرب العراق على الفساد لا تعرف الحدود ولا ملاذ آمن للفاسدين خارج البلاد. كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني تنهي مقاطعة اجتماعات مجلس كركوك. الحشد الشعبي يعلن استشهاد وإصابة 52 منتسبا بالهجمات الأمريكية السعودية. الداخلية: تفكيك شبكة إجرامية جديدة تنشط بجرائم الإتجار بالبشر والمتاجرة بالأطفال في بغداد. الخارجية الإيرانية: تبادل الرسائل مع أمريكا مستمر ولم نقدم أي طلب للتفاوض معها. ألمانيا تقود الجهود الأوروبية في الحرب التجارية المحتملة مع الصين. طقس العراق: ارتفاع في درجات الحرارة تصل إلى 50 درجة مئوية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. والعافية بالله.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يضاعف والخير يزيد؟ كلش سهل، كلش سهل. إعلان على رشيد، على رشيد. للإعلان على إذاعة رشيد وقناة رشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم رشيد وياكم. كل واحد فينا مرات يخلي مرات يصيب. بوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يخلي إيده على الجرح. كل مسمع يخبرنا تقص حياته يوم الشيء اللي مو بني على ظهر وبيهم الفرحان رايحت. رح نسولف ونجيب أغلب حالات المجتمع.
3: أنا نبت أقول بطن الفحار ولا خلف ولا التلت.
2: نصف قمر معنا مكمل لقف والمخرج عمر ثائر من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد.
1: الرشيد أفهم. المدودك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد FM. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

بكم إلى نشرة إخبارية من رشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. الزيدي يوجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني على خلفية القصف الجوي على العراق. الحشد الشعبي 52 منتسبا بالهجمات الأمريكية السعودية. مكتب القائد العام أكثر من مليون زائر وافد إلى العراق منذ بداية محرم. ذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي وجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وأضاف البيان أن عقد الاجتماع جاء بناء على تطورات الموقف الأمني والقصف الجوي الذي تعرضت له البلاد، وتابعته عقب هذا الاجتماع سيصدر بيان تفصيلي عن مجريات الأحداث والقرارات المتخذة. ذكر المقر المسيطر للأربعينية في بيان أنه مستمر بمتابعته الميدانية لحركة الزائرين الوافدين إلى العراق لإحياء مراسم زيارة الأربعين من خلال تنسيق أمني وخدمي متواصل يهدف إلى ضمان انسيابية دخول الزائرين وتنقلهم. وأكد أن عدد الزائرين الوافدين إلى العراق بلغ 2 مليون زائر وذلك محرم، في مؤشر يعكس تصاعد وتيرة توافد الزائرين مع اقتراب موعد الزيارة. قالت هيئة الحشد الشعبي في بيان أن الحصيلة غير النهائية للهجمات الإرهابية التي شنها العدوان الأمريكي السعودي المشترك والتي استهدفت عددا من مقار هيئة الحشد الشعبي الرسمية في عدد من المحافظات العراقية أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 20 مجاهدا وإصابة 32 آخرون. قال جهاز مكافحة الإرهاب في بيان أنه استمرارا للعمليات التعقبية والمتابعة الاستخبارية الدقيقة لفضول عصابات داعش الإرهابية، نفذت قوة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب واجبا أمنيا نوعيا استند إلى معلومات استخبارية عالية المستوى. وأضاف أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على الإرهابي المكنى أبو نور والذي يشغل ما يسمى آمر مفرزة عسكرية في عصابات داعش الإرهابية. أخيرا صرح نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي أن أي سفينة أوروبية تقترب من مضيق هرمز ستعد هدفا مشروعا، مؤكدا أن سياسة إيران تقوم على ضمان عدم عودة المضيق إلى ما كان عليه قبل الحرب. وفيما يتعلق بالملف التفاوضي قال أن بلاده لم تتلقى أي مقترحات للتفاوض مع الولايات المتحدة خلال الأيام 15 الماضية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أبلغت إيران عبر سلطنة عمان بأنها لا تنوي تنفيذ أي عمل عسكري ضدها. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يوجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني على خلفية القصف الجوي على العراق. الحشد الشعبي يعلن استشهاد وإصابة 52 منتسبا بالهجمات الأمريكية السعودية. مكتب القائد العام أكثر من 2 مليون زائر وافد إلى العراق منذ بداية محرم. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM إذاعتك ثبتها.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي عن السلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: نتمشي ويانا يعني.

شاغر مع عبير البياتي. بعد قليل بعد شبايجة اسمعي هاي الرشيد اف ام.

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيد يوجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني على خلفية القصف الجوي على العراق. مكتب القائد العام، أكثر من 2 مليون زائر وافد إلى العراق منذ بداية محرم. السيد الصدر يستنكر استهداف الأراضي العراقية ويدعو إلى ضبط الأمن وفرض السيادة. السفارة الأمريكية تحذر مواطنيها لا تسافر إلى العراق. النفط تعزو شح مادة الغاز إلى ارتفاع الاستهلاك. الحشد الشعبي يعلن استشهاد وإصابة 52 منتسبا بالهجمات الأمريكية السعودية. جهاز مكافحة الإرهاب يطيح بالإرهابي المكنى بأبو نور غرب بغداد. الداخلية تفكيك شبكة إجرامية جديدة تنشط بجرائم الإتجار بالبشر والمتاجرة بالأطفال في بغداد. مسؤول إيراني نرفض اقتراح عمان بشأن مضيق هرمز. ألمانيا تقود الجهود الأوروبية في الحرب التجارية المحتملة مع الصين. طقس العراق، ارتفاع في درجات الحرارة تصل إلى 50 درجة مئوية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

مساء الخير، مساءكم ورد، مساءكم أشياء لطيفة وجميلة. أكيد راح نكون وياكم بهذا الوقت ببرنامجنا درس شاغر. شكو السماء تقلب عندك الأيام، إيه بس

ايه طبعا بالتقطيب اكيد يعني لكم عبير بياتي، اما بالخرج فانتوا عرفتوا يعني اكيد عرفتوا. بعرف ربط كل المناسبات ما لكم علاقه.

والله ذكرتني بالونيا ويعني أنا من واحدة من مواطني العراق اللي أنا متندمة على شيء صار ب 2025. قولي شنو؟ قولي شنو؟ شايفة تم تجيك شفت فرصة؟ لا تجيك فت فرصة معينة بحياتك وعليك إنه تستغلها وبعدين تروح هاي الفرصة وضل تأكل بروحك ليش؟ فكان 25 فرصة كبيرة جدا للعراق بأنه هو يشغل السياحة عنده بشكل حقيقي. هاي سالفة مال تعالوا بيت بيتكم وهاي القهوة ببلاش وهاي ما أدري شنو. يلا شلونكم شخباركم؟ إن شاء الله بخير. طبعا ويانا أكيد بالإخراج عمار كامل. نرجع باحة شفتوا إحنا بغير عالم اليوم يعني حلوة. لا حلوة عليك الله عوفة أحسن مخرج بالعالم عمار كامل.

درجات الحرارة كلش عالية بالكويت يعني، يعني 400 فهرنهايت قمنا ما نقيسها على المئوي، يعني جوا جهنم باربع امتار. انا على اساس اطلع من وراي الحرارة اروح للشمال، بس هذا قشمرنك مطرب عراقي يقول الشمس شمسي والعراق عراقي. قلت لك اظل هنا كاتب.

يلا مستمعين ما بلش اكيد تحيه كبيره وجميله وحلوه وانت كلها لا منتصر العزيز تحياتي لك منتصر شكرا انا منوره الجو اكيد بس عمار لا طبعا مو ايدني ايدني يلا مستمعينا خلونا نبلش بحلقه اليوم. شوفوا من ضمن الاشياء اللي مثلا ياخذون هذه العادات ممكن تكون موجوده بدول العالم خصوصا الافريقيه وغيرها تشوفوها غريبه فاهميني يعني اكو عاده معقوله هيك يسوون او ما هي يعني هم يعتبروها طبيعيه لكن احنا نعتبرها انه هي غير طبيعيه جدا. بالمقابل هاي البلدان نفسها من نشوف احنا عاداتنا وتقاليدنا

أيضا تصفن وتقول شنو دا يسوون هذولة. هم حتنا هي مختلفة عنهم وعادات غريبة وما موجودة، ويعني يمكن حتى احنا بداخلنا هم نقول انه هاي شنو هاي العادة الغريبة اللي احنا دا نسوي، بس نرجع ونقول انها عادات وتقاليد احنا استورثناها من اجدادنا، اهلنا، نشوفهم ونسويها. هسه نقول عسى ولعل انه تطلع صحيحه، فاهميني؟ هذه نقول لك بلكي الله انه تكون هذه العاده هي صحيحه، مثلا هاي مال لجلب الرزق للسلام، هاي السوالف. فاليوم راح اسالكم سؤال، شنو العاده اللي احنا نسويها العراقيين لو شافوها البلدان الاخرى الاجانب دا اقصد راح يقولون شنو دا يسوون هذول؟ يعني عاده تحسوها كلش غريبه، فشنو هي؟ انا مثلا اقول اكو هاي البنت اللي نعرفها شلون بالله اوقف اللي من يطلع ضيف من بيت اي ما ادري سامع عنها هاي يطلع يكون سوس على اساس انه يعني حتى بعد ما يرجع لهم ما ادري شلون. ف لا انا اصلا هي وين لكم كناس تدري ذاك اليوم والله والله والله ما خليت محل ما دورت على هذه المكناسه مالت قبل والله لا ما اريد بالله شو اسوي ابيع العظيم ماكو وين مستحيل والله قليل. فنرجع لموضوعنا، شنو العاده الغريبه اللي العراقيين يسووها بالتالي ممكن الاجانب اذا شافونا راح يقولون هذول ايش يسوون؟ ارقامنا 0780211415 و0780211617. اسيا سيل 0770211415. شو نسوي منتصر؟ بلاء ترى إبداعك هذا العالم راح يشوفون الأغنية ما يقولون عبير عجبة، راح يقولون أنت حلو تطلع أغاني.

0: أقول لك أنا قلت الأرقام. يلا بارحة شلون قال لكم السيارات يعني أكثريتها اللي طبعاً الله هذا بعد موافقة عندها السيارة الآخر موديل هاي أنا موجودة مثل ما بارحة سلطان قال لكم يعني نفس الحكاية تنعاد لكم. فاللي ما سمع الأرقام على شاشة للطاقين يلا عدنا اتصال. ألو
1: ألو مساء الخير.
0: مساء النور.
1: ألو عبير.
0: هلا هلا.
1: شلون هالحلويات مال الإذاعة؟
0: شكرا.
1: تحياتي المخرج.
0: نورتنا مية هلا.
1: الله يسلمك ويخليك الله يحفظك.
0: دير بالك تقول لي مسامع الموضوع لأن شفت العقاب البارحة بلشت بي ترى. دير بالكم.
1: بس أنا مرات معذور ترى مرات طالع.
0: وسام شفت العقاب بلشت؟
1: اليوم سمعت.
0: إيه.
1: أنا يوم سمعت.
0: إيه. حتى
1: شايفة هاي العروسة من تجي.
0: إيه.
1: العروسة من تجي أول يوم العرس يذبحون دجاجة. اي فهاي اكيد اذا شافوها سيقولوا اوه خطيه هذا حيوان شلون يذبحونه
0: هيك. اوه لا صح
1: يعني جوز مثلا ينصدمون مثل على لعدنا هاي ما اعرف شنو معناها. انا بصراحه حتى انا ما اعرف شنو انه خير ما اعرف
0: يعني اعتقد مثل فجران دم هيك بعد العين يعني ما اعرف انا
1: هي المهم العروسه من تجي يذبحون العفو جواها دجاجه فهناك اكيد انه هذا حيوان ليش يذبحونه وخطيه
0: لحظه ادراك أنا ما سووها وياي صار 6 سنوات متزوجة. إيش كم دجاجة أطلبهم؟ يا
1: ها مو هاي المرة يعني هاي تجي يعني على أبو حتى تجي خير وياها. أنت أصلاً أنت كلش خير فماكو داعي.
0: يا به يا بقنعني
1: فماكو داعي أنت كنت خير والبركة أكيد.
0: آه هي مسامحتهم. طيب وسام تحياتي إلك أنا كلش أشكرك نورتنا. خلوني أعيد السؤال اللي انضم جديد. دكافي دكافي. عم يطفوا الراديو طفوا السمعين والله عم يطفوا طفوا والله. يلا سؤالي راح اعيده للي انضم ويانا جديد على السماع لانه العقاب بعده موجود ترى لا تنسون بارحة شلون عاقبت. اوكي السؤال يقول شنو العاده اللي موجوده عند العراقيين لو شافوها الاجانب راح يقولون شنو دي يسوون هذول مثل ما احنا نقرا العادات الغريبه عند الدول الاخرى فنقول هذه عاده غريبه شنو دي يسووها ليش كذا فاهميني يعني تلفت انتباهنا. فنفس الحاله احنا هماتين يعني عندنا عادات معينه يمكن هم هماتين يعني يقولون شنو دي يسوون هذول.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا، اذكر ارقام هواتفنا 0780211415 و0780211617. اسيا سيل 0770111415. اكيد هذه ارقامنا جاهزه لكم. وبالتالي سؤالي اليوم يقول شنو العاده اللي موجوده عند العراقيين انتم تقولون لو الاجانب سمعوا عنها او شافوها ممكن يستغربون؟ وسام انطانا عاده اللي هي قال باعتبار انه هم كلش يعني عندهم خط احمر الموضوع سوري من عندكم الحيوانات، فقال ممكن انه من العاده اللي ممكن يستغربون عنها اللي هي من بدخول العروسه الى البيت يعني بيت العريس، فبالتالي يذبحون جواها دجاجه او جوا رجلها، فيشوفوها هذه غريبه او ليش او شنو سببها يعني. فانتوا ذكروا لي العادات اللي ممكن تكون هي غريبه وملفته للنظر تجاه الاجانب. اتصال يعني هيثم يوسف ودجاجه. الو تسوي تسوي. الو
1: مرحبا
0: اهلا
1: شلونكم؟ فيك
0: الله يسلمك ابو هيلين، شخبارك؟ الحمد لله عيوني تمام.
1: حياتي جنابي مخرجنا الكبير،
0: شكرا كل تحية لك. يلا احكي لي.
1: والله هاي مال المنتخب الوطني والله مو تمام، هاي يضربون طلقات فاز المنتخب طلقات
0: يعني هاي تحسها عاده مرني. عاده غريبه ممكن الاجانب يقولون شنو دي يسوون هذولا؟
1: اي طبعا شي يقولون او ماي جاردن شي يقولون
0: زين ماي جاردن
1: اي والله
0: يعني تحسها انه هي عاده كلش حلوه فبالتالي ممكن تجذب نظر الاجانب عليها.
1: طبعا تجذب بشر مو صحيح،
0: لانه بها اذيه بشر بها نويز مو طبيعي يعني بها هواي اشياء.
1: والله العظيم فريق عمار احسن من عنده. عمار عنده فريق يسوي بلقى.
0: طيب اذا اختيارك انه هذه العاده اللي عندنا احنا مو بس بالمنتخب يعني هو حتى بالاعراس هسه ما شاء الله حتى
1: بالاعراس حتى بالتشييع مرات
0: اقول لك هسه تشييعي اكو هسه مثلا
1: رب العالمين
0: اكو ناس من يروحون الى مزارع شايف هاي السفرات العائليه اللي صار الى المزارع يسالون نقدر نضرب طلقات؟ صدق كذب ليش يعني انت رايح مزرعه وتتونس يعني ليش لا تضرب طلقه مثلا؟ فا اوكي حلوه حبيتها. أيوة. شكرا ابو هيلين نورتنا. هلا قلبي باي. اهلا اهلا يلا. الو
2: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا محمد
2: شلونك يا غاليه؟
0: الله يسلمك. سامع الموضوع لو تروحي من الصبوره.
2: تحياتي لك تحياتي المخرجه كذا. انا سامع عمار الباحه ليش عرفتنا عمار؟ الباحه نزلت علينا عقوبات صدقيني. لو عمار موجود كل عقوبات ما صار.
0: لا كلها اسويها كلها اسويها.
2: شوفي وهالثاني قلت لك
0: عمار بحا اللي طبعا خابر محمد قال ما سامع الموضوع، قلت له ابقى على الانتظار وقف يم الصبوره. خابر سيف قال ما سمعت الموضوع، قلت له موقف يم محمد
2: بس تدرين ست عبير
0: بقيتهم على الانتظار ورجعوا.
2: بس ست عبير تدرين لو المتصل الثالث
0: ما قال
2: انا مو عارفه كان سويتي
0: كان على الواتساب بعد اربعه معقوله واحد ما يعرف؟ لا مستحيل ما ترهم. شفت عندنا اربع خطوط. اي يلا احكي لي محمد.
2: شفت هذه العادة اللي احنا مثلا عندنا بال الله يشفي الشعب الجميع الفواتح.
0: اي
2: احنا هنا مثلا عندنا قاعات وشادر نسوي واكل وهذه هم اعتقد هناك ما عندهم هذه العادة مو مثلنا.
0: يعني قصدك ما عندهم هذه وليمة عشاء الميت؟
2: اي نعم. اي
0: وطريقة اصلا تقديم هذا الاكل يعني تفهمون شنو قصدي بالطريقة العادية اللي هي ممكن بالايت الاكل وهاي ونسبة الاكل كلش هواية بصراحة يعني
2: حفية. اي يعني ما اعتقد انه هذا كله يشوفوها يقولون ليش هالصرفيات ليش تسوون هيك ما اعتقدهم يعني
0: أي يعتبروها ما طبعا احنا نعتبرها يعني من باب احترام الميت او من باب انه ما اعرف بس أي. هم يعتبروها انه لا اكو مبالغه بالموضوع بشكل غير طبيعي يعني هم عندهم ايمان بانه خلاص هذا توفى انتهى بعد يعني
2: خلاص يدفنونه والناس تسلم عليهم بالبيت وتمشي هيك ما عندهم يعني تعال جيب واذبح واطبخ وسوي اكل وكذا.
0: حلو حلو حلو حلو. طيب انا كلش اشكرك محمد نورتني شكرا. حلو كل العادات اللي قاعده تذكروها ممكن طبعا احنا عندنا نعتبرها طبيعيه لكن ممكن عند الاجانب يقولون هاي ايش دايون يسوون يعني. وارجع اذكركم سوري بانه احنا هماتي من نشوف عندهم عادات معينه نقول عليها شنو هذه او ليش فاهميني يعني أتذكر ما أعرف بيا دولة بالضبط بس هي أفريقية أنه بالعرس لزمون الرجال يكتلوا كتلة للمرأة من هاي الكتلة المعدلة ولازم هو ما يضعف ولا يقول آخ ولا أبد ولا كذا، إذا تحمل هذا الظرف فينطو المرأة ما تحمل يتوقف الزواج. تخيلوا راجلكم هيجي.

0: känner han. Känner ni om ni var? Jag är med efter vad känner om ni. Jalla, alhamdulillah. Jalla, عدنا اتصال. Hallå.
1: Hallå, مساء الخير.
0: أهلا محمد، مساءك ورد. يلا محمد، يجر محمد، ما وصيكم. شلونك، شو اخبارك؟
1: الله يسلمك،
0: ان شاء الله بخير دائما.
1: عمال طلع على موسيقى مال الجيم.
0: اي مال الجيم، بس والله تدرون شنو امنيته الي حتى من هاي الامنيه. تعرفون اني من احكي على عمار، يعني ما شايله غيبته ابدا، لا يعني. يلا،
1: انا ما سامع الامنيه، ما ادري كم حظه يعني.
0: يلا يلا يلا. عموما محمد، سمعت موضوعي؟
1: شوف، دا تجعل عادة انه هواي بالعراق.
0: اي اريد وحده تحسها ممكن تكون غريبه عند الاجانب، راح يقولون شنو دا يسوون هذول او ليش دا يسوون.
1: هاي مال من شخص يطلع من البيت واهله يشوفون ورا طاسه مي.
0: اي
1: مرات يرجعوا بالطاسه،
0: يعني مو بالضروره طاسه، ممكن كوب.
1: ما اعرف يعني امانه هاي يعني تعجبين علي.
0: اي ممكن يتعجبون عليها، هذه تحسها انه هي غريبه.
1: لا سوى ليش تمر مي ورا؟ ايش اذا شو مرت مي ورا ارجع؟
0: يعني هو عد انه ترجع بالسلامة، ما معناها مي خير يقول لك. واللي ما نحبهم سبع حجارات حتى ما يرجعون بعد. وهم يرجعون.
1: هاي ما سبع عيون.
0: وهم يرجعون.
1: ما سبع عيون هم شويه غريبه يعني، قاعد اشوفهم يستغربون. بس حكيتي على عاده انه يكون رجل هناك برا.
0: ايه ايه عجبتك.
1: اكو عادة الاخت عندهم.
0: اي شنية؟
1: احدى الدول ياخذون العروس من بيتها، بيت رجلها سحل.
0: عجبتك هاي انت؟
1: والله من شعره.
0: كل واحد اللي هو يحبه ويريد. عجبتك، يلا تمام ماشي. مو انتو ساحلينا بالدنيا كلها، بقعد على ساحلينا يلا يلا باين باين باين باين.
1: لا لا بالعكس
0: قاعدين. طيب تحياتي لك محمد، انا كلش اشكر اتصالك، نورتني.

0: يلا الو
1: الو،
0: مساء النور.
1: شلونك حبيبي؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
1: والله ماشي بخير.
0: شنو اخبارك؟
1: والله ماشي ميام.
0: يا رب دائما تكون بخير. يلا احكي لي آزاد، شنو هي العادة اللي ممكن تحس انه لو الاجانب شافوها او سمعوا عنها يستغربون؟
1: انا شفت هناك بيطالي الزداوة.
0: شنو؟
1: اللي جدي عندهم.
0: اللي عندهم؟
1: اي شفت.
0: لا آزاد انت فاهم سؤالي، انا اقول شي احنا نسويه، يعني احنا عادة عندنا، يعني احنا عادة عندنا موجودين كعراقيين نسويها، هم من يشوفوها يقول ليش يسوون هذا الشيء، ممكن يستغربون. فاهم؟
1: شفت من احنا عندنا حالة عصبية.
0: وياك
1: اي انا امس هناك ادعم قال لي ليش انت دائما عصبي، خليك على كيفك ولا تستعجل قراراتك. انت دائما
0: يعني هاي الصفه مو عاده، انت كل ما مستمعين. يلا عموما اي هاي صفه، هاي صفه الشخص عنده. احكي عاده احنا نسويها، قالوا هسه المستمعين مثلا شمر المي ورا اللي يطلع، كان هم يغربون عندها، لكن احنا نسويها ك يعني انه يوصل بسلامه او يرجعنا بالسلامه. ممكن حتى الجاجة جو عروسه او جو رجع عروس، هم شو غريب انه ليش يسووها؟ فاهني؟ يعني هذا اقصد
1: احنا عاده. انا اعتذر.
0: اما موضوع العصبيه فهي صفه، وممكن احنا فعلا يعني كلش مغربي بصفه العصبيه، مو عندهم فهاوة زايده طوالك.
1: اعتذر
0: لعزيزي. تحياتي لك 100 هلا، باي باي. يلا اتصل اخر. بدأ سمع أغاني أقول بدأ سمع.

0: يلا عندنا اتصال جديد لو إلي. إلي اتصال. ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام عيوني. أهلا وسهلا.
1: إن شاء الله بخير.
0: الحمد لله. أنت شلونك؟ إن شاء الله بخير.
1: والله الحمد لله. أسعد الله صباحكم بتوقيتي ومساء الورد على العراق كله بتوقيت الرشيد.
0: عيوني أنت. شكرا جزيلا. من وياي الاسم الكريم نتعرف؟
1: رامي من أمريكا.
0: رامي أهلا يا رامي. بما أنه أنت بأمريكا فسامع مثلا أصدقائك اللي وياك والعمل كذا أشياء ممكن يستغربون من عندها إحنا كعراقيين نسويها. شنو هي؟
1: هواي أشياء بس أكو أشياء نسويها إحنا هي من يمكن كرم أخلاقنا أو تربيتنا اللي هو مثلا نشارك الأكل برمضان مثلا تزين أكل الجيرانك أو وياك بالعمل تقولي لا تفضل لك وياي. هنا ما عندهم هاي الصفة.
0: هنا يحسوها غريبة
1: أو هنا غريبة. أول ما جينا يتعجبون مثلا ندز أكل الجيراننا برمضان يقول إحنا مو هوملس يعني إحنا مو ما عندنا
0: مو
1: أكل.
0: عدنا. أي
1: ما عندنا أكل. إيه ليش دزونا أكل؟ يابا هاي من عاداتنا. قالوا يا أوكي عاداتكم عندكم بس هنا إحنا ما
0: يعني
1: ما
0: في بعض الأحيان ممكن يحسوها إهانة لهم إنه أنتم ناس فقرة فأنا نعطيكم أكل بس إحنا لا نجيبها من قوة من قوة العلاقة أو أريد نقوي علاقتنا بيكم أو من باب الكرم مثل ما ذكرت حضرتك إنه أني هاي موضوعة برمضان أو بالأيام العادية الصواني تروح وتجي بالشوارع فهاي كلش طبيعية عندنا بس هم عندهم لا يعتبروها إهانة.
1: ترسلتها دالمة وكبة تمن وما قلت يا إما ما يأخذوه من هنا. قالت لا إما ما عليك رمضان هذا شهر الخير. رجعوا الصينية علينا.
0: شفت إنه بفشلة.

0: كانت اي والله. واكو صفه ثانيه بينا احنا العراقيين بالذات الصوت العالي من نسولف بيناتنا من فتشي، فهم يتعجبون بسرعه يلتفتون يعني انه
1: بس هنا شويه راح يعني شويه راح اناقضك بالحديث. يعني مو كل الدول العالم تكون صوتها ناس، احنا ذكرنا قبل فتره خصوصا الافارقه اسم الله عليكم صوتهم كلش عالي، يعني هو بالحوار الطبيعي عالي، يمكن احنا اذا تعصبنا صوتنا عالي او يمكن اذا، بس هم لا بالطبيعه من تحكي وياهم ما عندهم هذا التون الطبيعي، عندهم تون كلش بس عالي بس يعني ليفل عالي.
0: كل الجنسيات تتأقلم ويا هذا الموضوع، إلا إحنا العراقيين بعدنا محافظين على صح. هذا الإرث
1: صحيح،
0: إنه ما نتخلى عنه، صوت العالي هذا أبد ما
1: يعني. نستخدمه في بعض الأحيان حتى نخفي فتشي يعني إحنا شو يقول لك ياكلك بالصوت العالي، سامع هذا المثل العراقي يعني موجود عندنا بالعامية.
0: إحنا حتى سوالفنا عركة يعني.
1: أي والله صحيح. طيب بس حلو، حبيت هذه العادة اللي ذكرتها، ممكن يشوفوها عندهم غريبة، بس هي مو غريبة على فكرة، هي من باب الكرم ومن أخلاقنا الإسلامية عموما أنه هذا الموضوع، لكن هم ما يستغربوها. طيب أنا كلش أشكر اتصالك، نورتني، شكرا.
0: أشكر حضرتك،
1: عيوني شكرا. أنت مع ألف سلامة، باي باي. اتصال آخر بيا عالم إحنا هسه. ألو
2: ألو
1: ألو، هلا عبودي، صباحك ورد.
2: لا مساء الورد يا صباح.
1: شلون عيني؟
2: مساء الورد يا صباح.
1: يا سمو زين، دا اقول لك يلا عمي مساءك خير، اهلا وسهلا. يلا عبودي، شنو العادة اللي ممكن تحسها انه تكون غريبة للأجانب؟ الرزق. اي صحيح
2: صحيح، حتى انا تجرب اعتبرها مرضى يعني،
1: تعتبرها يعني ما لها داعي مثلا، خلينا نقول، او هي طبيعية انه تاكل سمك كل يوم وبس، بس فقط اربعة
2: يعني مو بس الاجانب، حتى انا اعتبرها
1: طيب شكرا يا عبودي، نورتني، تحياتي لك، اتمنى لك يوم حلو، باي باي. اتصال اخر، اغنيه شو راح اسمعنا؟
3: ابرسل لك قنابل شوك،
1: زين كافي كافي القنابل
3: لفوق،
1: شفت دمرونا عمي دمر سوا.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم وعدي اتصال جديد. ألو مرحبا.
1: ألو مساء الخير.
0: أهلا.
1: لو عبير شونيك
0: أخباري؟ سامع الموضوع لو الصبورة تناديك.
1: يا ما ديقا منطلنا مجال
0: جاوبني ليش جات طول عليك.
1: انطيني مجال انطيني مجال. هسا احنا محافظات ما يصلبت يمنا مرات الانتر مو موجود يعني شو نسمع
0: يا يعني ستة ما سمعت ابد.
1: لا هسا تحيات المخرج وكل المسلمين ساكم ان شاء الله كل ايجابية. الموضوع شنو
0: يا دوقف يا مصبورة يلا اقف يا مصبورة. انت كل يوم انت طالب الغير مجتهد.
1: لا هنا بعد ستوب نهائيا بعد ماكو.
0: شنو بعد ماكو؟
1: ها
0: شنو بعد ماكو؟
1: يعني ما شارك وياكم يعني شلون يعني ما اسمع البرنامج.
0: هيك كنت تحكي ويا المعلمه مالتك.
1: اي طبعا اجادلها شلون لعب.
0: هاي وين لقيتها هاي ايش كم
1: يعني مثل الثاني الثاني البرنامج ماذا اسمع البث ما يصلني شلون بالله اعرف الموضوع
0: زين. يعني انت هسه ما سامع من ساعه واحده لي هسه خابرت راسا بس قول لي هيك.
1: اي والله هسه والله هسه دقيق امانه.
0: يلا
1: يعني قلت له حق قلت له حق
0: اللي كذب تعرف شنو فلاونزا من هاي اوكي بالصيف دير بالك. يلا دير يعني واقف يم الصبوره اقول لك اوقف يم الصبوره ولا هاي الدعوه مو حسين دير يلا سيوفي.
1: لا والله ما اقف يم الصبوره بعد
0: واتحمل الفلاونزا والسخونه بالصيف. يلا سيوفي سؤالي يقول شنو العادة الغريبة اللي احنا نسويها كعراقيين لو شافوها الأجانب يقولون شنو دا يسوون باعتبار احنا هماتي من نشوف اكو عادات او نقرأ عادات معينة عندهم نقول يعني شلون او ليش يسووها يعني نستغرب عليها. هم هماتي نفس الحالة. فبرأيك انت شنو العادة اللي ممكن تلفت يعني انظارهم سوري ويقولون ليش دا يسوون هذا الشيء العراقيين.
1: يعني هواي عادات
0: اريد واحدة اعطيني واحدة ممكن تكون ملفتة رأسا يعني تلفت نظرهم
1: يعني مثلا انطيك هاي الشغلة ولا هي نوعا ما انقرضت في مجتمعاتنا
0: وهي
1: من العرسان يجون للغرفة اوكي والناس وراهم وتسوي الصف وتهوس يخلون قدامه سلبشة سلبشة مال المي
0: مال المي
1: والعروس اي والعروس تدخل السلبشة. هاي العادة شنو مضمونة ما حد يعرفها احنا ما نعرفها. اذا شو تدي الاجانب
0: يعني عود مثلا اعتقد هو المي بما انه هو اصلا يرمز للخير
1: الشر يتبدى هاي السوالف.
0: لا مو شر يتبدى الخير يتبدى. الله يخليك شنو الشر
1: الشر يعني على اساس انني تدفر الثلاثة ماكو شر بعد يعني مثل ما نقول جاية على خير.
0: اوكي تمام. وتغرق الغرفة وتغرق الغرفة
1: قبل ما تدخل العتبة مات الباب مال الغرفة الثلاثة تندفر يعني
0: والباب تصعد بها الرطوبة.
1: قلت لك هي قبل موجودة بس ما لا الحمد لله اختفت هسه بس قلت لك اذا يباعون الاجانب على هالموضوع شفتهم من الشعفون يعني اصلا
0: يعني ممكن يلفت نظرهم يقولوا ليش يسوون هيجي
1: هم ايه اكيد راح يقول قلت لك احنا العراقيين اكثر الاغلب ما يعرفون هذا الموضوع هم راح يسالون ليش هيك هاي الحركه صارت يعني.
0: طيب اوكي مشكور استاذ سيف لوقتك.
1: فخلي ببالك عبير ما خاب لازم اعرف الموضوع مو شرط يعني
0: اي هاي
1: راح نعرف
0: اذا يعني فلاونزا تجيك دائما تمام شكرا. تحياتي لك سيوفي نورتنا شكرا لك باي باي. هلا والله.

0: يلا بعدنا متواصلين أكيد. خلونا نذكر بأرقام هواتفنا 0780211415 و0780211617. آسيا سيل 0770111415. أكيد هذه أرقامنا جاهزة لكم حتى نسمع أصواتكم الحلوة ورأيكم اليوم بسؤالي اللي يقول شنو العادة الغريبة ممكن احنا تكون عندنا عادية العراقيين يسووها لكن عند الأجانب هم يشوفوها كلش غريبة وممكن يتساءلون انه ليش دي يسوون هذه العادة او هذه او هاي الشغلة او كذا. فبعدني منتظرة اتصالاتكم وعرفنا والله هو ان العادات فعلا ممكن انه الآخرين يستغربوها. يلا عدنا ألو شنو النوم هدهم خطيبين ينامون يعني مو بالعكس باب الستة انتهى يومهم بعد بالبيوت وقاعدين يصطفنون. يلا عدنا الو هسه محمد كذا بدي اشوف حالته. يلا الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ميت هلا
1: شلونك
0: الله يسلمك عزيزي الحمد لله
1: تحياتي لك وللمستمعين
0: جميعا شكرا كلك ذوق. من وياي
1: ابو زهراء.
0: ابو زهراء اهلا يا ابو زهراء يلا احكي لي ابو زهراء.
1: تعقيبا على هذا المتصل
0: ايه
1: اللي قبلي
0: ايه
1: يقول الزوجة من تجي الأزواج خلهم سنبشة باب الغرفة وتدفر المي
0: ايه
1: وتفوت
0: ايه
1: هاي التقاليد تقول يعني تدفر الشيطان
0: ايه بل
1: للبيت
0: ايه
1: باعتبار هي حضرت بعد ما يحتاج الشيطان.
0: هس تتحشي علينا انت وخابر؟
1: لا لا مو عليكم
0: علي
1: الزوج يعني من تجي البيت هي راح تسوي العائلة
0: ايه
1: راح تداريهم.
0: هاي انت شايف هاي انت شايف مسلسل ما كنا ما برمضان مو كنا
2: هاي الشيء بس زين
0: متأثر متأثر انت متأثر اي قول اقول لك اي شنية
1: اللي شو اسمه يعني متوارثة عندنا مثلا ويستغربون عندها الأجانب دائما
0: إيه؟
1: اللي هي مثلا الشعائر الدينيه اللي احنا عندنا مثلا
0: طيب
1: شوفون مشي هوايه يشوفون مثلا تاديه الشعائر مثلا لطون كذا يستغربون انا شفت اتراك يعني اصدقاء لي فشافوا الوضعيه ليش شنو كذا فنشرح لهم نقول لهم يابا هاي شعائر هاي كذا هذا يعني يحسون ب اللي صار بالامام الحسين عليه السلام
0: نعم
1: مصيبه وقتل وتشريد للعائله وأهل البيت الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا اللي يعني ممكن إنه يصير
0: إنه ممكن يصير تساؤل عنه صحيح
1: يسألون عنه ويشوفون ليش شنو ليش المشي بهالكثرة
0: بعمه هو شنو بطبيعة الأجانب كلش يحبون نفسهم ويحبون يعني يحبون يحبون شنو أقول عليها مثلا يحبون نفسهم مو من باب الغرور لا بس ما يحبون يأذون نفسهم فاهمني هم يعتبروها هذا إيذاء للنفس بس إحنا عندنا لا إحنا عندنا وفاء إلى إلى إلى شخصية هي مو بسيطة يعني بالتالي هذه رسالة كانت فهي مو بسيطة هم يعتقدون إنه لا ليش هاي الأوبر يعني
1: هم عندهم حتى يقول لك انه يعني يعني مثلا قول من اقوالهم اللي تحدثوا به قالوا يعني هو صار له
0: كذا سنه نعم الف سنه
1: من استشهد مثلا يعني المفروض الواحد يعيش وكذا هذا يستذكر بس مو بهالطريقه هاي كلام لا احنا شعائرنا وهذا اللي يصير هم يحبون نفسهم كلش
0: هم بدي اقول لك يحبون نفسهم هم حتى اذا مات لهم احد من بيتهم خلينا نقول تشوفهم عندهم سرعه التخطي بالموضوع عندهم عادي طبيعي انه خلاص هاي سنه الحياه يعني سوري من عندكم هسه بعيدا عن الشخصيه اللي نحكي عنها احنا لا هاي ما نقدر نوصل يمها ولا نتفاهم وياها لان هي رساله عظيمه ما لها علاقه بس مثلا بدنا نحكي على الميت اللي داخل البيت هم بوجهه نظرهم انه انت اذا حزنت راح يرجع يعني هاي انا طبعا وياها على فكره بصراحه يعني انه انت اذا حزنت ومشيت بحزنك كلش ايام كبيره وسنوات طويله وكذا انت راح يرجع هذا هم هيك عندهم انه خلاص هاي سنه الحياه انه هم فاهميها بالصوره البسيطه فاهمني
1: ست عبير خلت تقول لك احنا طبعا بالعراق هسه بالوقت الحاضر ترى الحزن اختلف عن قبل يعني انا احكي لك على الحزن مال ايام الثمانينات
0: صحيح
1: يختلف جذريا عن هسه ترى
0: صح انا قلت قبل فتره اي صحيح
1: يعني احنا نتذكر انه بالثمانينات اللي توفانا احد وتوفوا وشفنا التلفزيون 40 يومين
0: صحيح عشان ايدك ينحط عليها سوري تنحط عليها وصله احنا نسميها لازم هاي الوصله تكون على التلفزيون صحيح
1: تكريز الحب هذا الحب ممنوع
0: ممنوع يعني فعلا صحيح
1: عرفت شلون
0: صحيح
1: العلج ممنوع
0: صحيح
1: لانه يقول لك هاي يعني مسائل شلون
0: واحترام احترام الشارع كل اللي البيت اللي عنده وفاه يعني تلاحظون كلهم
1: اسبوع
0: اي صحيح انا ذكرت ذيك المره عزيزي انا لو
1: قاطعت اسبوع
0: ذكرت
1: اكل وشرب وكذا اسبوع الفاتحه تبقى
0: صحيح انا ذكرت
1: بعدين تقلصت صارت اقل وثلاث ايام عندنا ايام ايام الشهداء والثمانينات الحرب العراقيه الايرانيه اللي صارت علينا
0: نعم
1: كان الكل دربونا فصارت نكبه احنا نقول بالعراقي اسبوع يظل
0: صحيح
1: يعني العفو العزاء بعدين تقلص صار ثلاث ايام ويشوفوها شويه شلون احنا صارت يوم
0: صارت يوم ونص لان النص يدفنون بيه الميت واليوم هذا يسوون بيه عشاء مباشره
1: يعني في فاتحه قبل كان ثلاث ايام يقول لك عيب ليش ثلاث ايام لا اسبوع
0: فعلا
1: مو اكثر
0: صح
1: عرفت شلون
0: طيب أنا شاكرة جدا اتصالك وياي وشكرا على المعلومات هذه الحلوه شكرا عاشت ايدك تحياتي لك نورتنا ميت هلا

0: يلا بعدنا متواصلين، اخر اتصال ويانا. الو
1: الو، مساء الخير.
0: مساء النور، اهلا ابو وفاء،
1: حياكم الله على خليل.
0: حياك عيوني.
1: اكو بيت شعر هو المتنبي يقول لكل امرئ من دهري ما تعود. صراحه عاداتنا احنا يتوارثها من الاباء والاجداد،
0: اكيد
1: انسخها، لكن في بعض الاحيان يحصل نوع من التغيير. انا اتذكر يعني سابقا، يمكن الان شويه تغيرت، البنيه من تتزوج ابوها واخوتها الذكور بيوم العرس
0: ما يجون، ما يجون،
1: يعتبروا في عيب.
0: صح.
1: يعني
0: صحيح
1: يروحون في منطقه اخرى او يغسلون.

العادات اللي احنا كلش نعتبرها طبيعية، ومثل ما قال ابو وفاء وانا قلت لكم ببداية الحلقة انه احنا توارثناها من اجدادنا، من ابائنا، ابائنا اخذوها من اجدادنا واجدادنا من ابائهم وهكذا. هسه مدى مصداقية هذه العادات واذا نرجع للاصل وغيرها وهاي الامور يمكن نلقاها ما موجودة اصلا، ممكن هيك واحد بيبي سواها وبالتالي بقت، يعني فاهمين قصدي، ما نعرف انه اصل هذه العادة من اجت، لكن بالتالي هي ترجع إلى عادة عراقية موجودة وإحنا كنا نسويها مقتنعين ما مقتنعين هي موجودة بحياتنا. آخر شيء أقوله لكم، يمكن الأجانب راح يستغربون من هواي عادات عندنا، بس إحنا بالنسبة إن هاي الأمور هي جزء من يومنا، ويمكن لو عشنا عندهم هم راح نستغرب من عاداتهم، بالنهاية لكل شعب نكهته الخاصة. وإذا الأجانب استغربوا من عاداتنا فإحنا هم عندنا قائمة طويلة من العادات اللي نشوفها عند غيرنا ونقول شنو دي يسوون هذولا، يعني الاستغراب متبادل بيننا وبينهم. فبالتالي عندنا عادات غريبة بنظر غيرنا، لكن أكيد عندنا عادات جميلة هم تخلي أي شخص راح يزور العراق ويحكي عنها بإعجاب. بالأخير اختلاف العادات هو اللي يخلي الدنيا ألوان. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم، أتمنى لكم يوم حلو وإن شاء الله يكون لطيف للجميع. تحيات، ما عندي اتصال ختام قلت أنا بعد خلص، شنو كيفك هي شو تلعب حتى بالأساسيات البرامج ماكو هيك شيء ده. خلا خابر أنا يعني شكاوي تسمعون يشتغلون عليك يلا. عموما تحية للمستمعين، أكيد تحيات عمار كامل لكم، باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

0: أهلا بكم من جديد إلى موجز الأنباء من رشيد أفهم. الزيدي يوجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني على خلفية القصف الجوي على العراق. مكتب القائد العام: أكثر من 2 مليون زائر وافد إلى العراق منذ بداية محرم. السيد مقتدى الصدر يستنكر استهداف الأراضي العراقية وأيدها إلى ضبط الأمن وفرض السيادة. السفارة الأمريكية تحذر مواطنيها لا تسافروا إلى العراق. النفط تعزو شح مادة الغاز إلى ارتفاع الاستهلاك. الحشد الشعبي يعلن استشهاد وإصابة 52 منتسبا بالهجمات الأمريكية السعودية. الأمن الوطني: القضاء يصدر حكما بالإعدام بحق 6 إرهابيين بينهم ما يسمى بوالي الأنبار. جهاز مكافحة الإرهاب يطيح بالإرهابي المكنى بأبو نور غرب بغداد. مسؤول إيراني: نرفض اقتراح عمان بشأن مضيق هرمز. الأمم المتحدة تندد بتفاقم العنف وضم الأراضي في الضفة الغربية. طقس العراق: ارتفاع في درجات الحرارة تصل إلى 50 درجة مئوية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.
1: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالـ7:30 الصبح.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصيبة جارة يبقى على سوالفوي وين بطلة.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
2: موسيقى وأكثر. الرشيد FM. الرشيد FM.

بعدها نفسي بيه بعد ما حب ايه بعد ما بيش ايام وانت

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك.
5: نتمشي ويانا.

انثري شعرك حولي انثري، ومع آخر ليل العمر نقضي، ذا يصبح مدهشا عنقيني قبلي عيني وامضي.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: هاي الأغنية إليك، هاي الأغنية إليك، اسمع واستمتع. الرشيد FM.

شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الأخبار من الرشيد اف ام.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. الزيدي يوجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني على خلفية القصف الجوي على العراق. الحشد الشعبي يعلن استشهاد وإصابة 52 منتسبا بالهجمات الأمريكية السعودية. مكتب القائد العام أكثر من 2 مليون زائر وفد إلى العراق منذ بداية محرم. ذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي وجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وأضاف البيان أن عقد الاجتماع جاء بناء على تطورات الموقف الأمني والقصف الجوي الذي تعرضت له البلاد، وتابعت أنه عقب هذا الاجتماع سيصدر بيان تفصيلي عن مجريات الأحداث والقرارات المتخذة. ذكر المقر المسيطر للأربعينية في بيان أنه مستمر بمتابعته الميدانية لحركة الزائرين الوافدين إلى العراق لإحياء مراسم زيارة الأربعين من خلال تنسيق أمني وخدمي متواصل يهدف إلى ضمان انسيابية دخول الزائرين وتنقلهم. وأكد أن عدد الزائرين الوافدين إلى العراق بلغ 2 مليون زائر، وذلك منذ الأول من شهر محرم الحرام، في مؤشر يعكس تصاعد وتيرة توافد الزائرين مع اقتراب موعد الزيارة. قالت هيئة الحشد الشعبي في بيان أن الحصيلة غير النهائية للهجمات الإرهابية التي شنها العدوان الأمريكي السعودي المشترك، والتي استهدفت عددا من مقار هيئة الحشد الشعبي الرسمية في عدد من المحافظات العراقية، أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 20 مجاهدا وإصابة 32 آخرون. قال جهاز مكافحة الإرهاب في بيان أنه استمرارا للعمليات التعقبية والمتابعة الاستخبارية الدقيقة لفلول عصابات داعش الإرهابية، نفذت قوات خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب واجبا أمنيا نوعيا استند إلى معلومات استخبارية عالية المستوى. وأضاف أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على الإرهابي المكنى أبو نور، والذي يشغل ما يسمى آمر مفرزة عسكرية في عصابات داعش الإرهابية. أخيرا، قال مسؤول إيراني كبير لرويترز أن طهران رفضت مقترح عمان بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز، قائلة أنه لا توجد أي فرصة لنجاحه. وقال المسؤول أن الخطة لم تكن لها أي فرصة للنجاح، وأضاف أن إيران وعمان يجب أن تدير مضيق هرمز بينهما استنادا إلى مناطق سيطرة كل منهما دون تدخل قوى أخرى. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يوجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني على خلفية القصف الجوي على العراق. الحشد الشعبي يعلن استشهاد وإصابة 52 منتسبا بالهجمات الأمريكية السعودية. مكتب القائد العام أكثر من 2 مليون زائر وفد إلى العراق منذ بداية محرم. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تغدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: انت مشو يعني.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد على كل من يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل التحايا لكل الاشخاص راح يكونون ويانا طبعا ايضا من خلال التطبيق. تحياتي لكم جميعا واتمنى لكم يوم جميل ورائع. بصراحه اليوم كنت اسمع الزميل العزيز عبير بياتي وهي تطرح سؤال عن العادات والتقاليد. الزميل عبير بياتي ماكو داعي احكي لك كلمه مو حلوه. المهم العموم، فهذه طرحت هي فد موضوع واعتقد كان تفاعلكم جميل، لكن هي تطرح الموضوع انا جاء في بالي موضوع اخر، يعني قد يكون هو من نفس سياق هذا الجانب. احنا اليوم في هذا عراقنا الجميل الرائع اللطيف، هاي العراق كله من زاخو للبصره، من دهوك الى البصره، باماكن جميله واحنا مرات نشوفها من خلال طبعا بعض اصحاب المحتوى الجميل، مو البلوغر هذين يطلعون ما ادري ايش يسوون، بس يطلعون اماكن بالعراق حلوه. فخطر في بالي اذا في حال اجاك واحد صديق اول مره من خارج، طبعا مو عراقي، واجاك من خارج العراق وقال لك اريد توديني الى ثلاث اماكن تنطي هويه العراق او تخليني احبه للعراق، وين تودي؟ ما من يمك رحمة الوالدة. المهم، فأرجع أذكركم بي، إذا في حال إجا شخص من خارج العراق وهو صديق لك وأنت حريص على أنه هو يعني يتونس وقال لك وديني ثلاث أماكن تخليني أحب العراق أكثر أو تخليني يعني هيجي أنبهر، وين حتودي؟ ثلاث مكانات، مو تعد لي 70 واحد، ثلاثة ولا ضيرف بالتكرار للأماكن، وين تودي؟ خلينا نشوف والله ثقافتكم السياحية. أرقام الهواتف 0780211 4115 و0780211 6117 على الواتساب 0700 011 5 بالخمسة خمسة اليوم كيف ما عندي. هذه أرقام هواتفنا للمشاركة في حلقتنا، وأسمع من عندكم هاي الأماكن الثلاثة شنو هن. يلا شد رايتك.

0: يعني اعتقد الموضوع انه مال ثلاث اماكن جميله، انه تتودي ثلاث اماكن بحيث هو ياخذ يعني رد فعل ايجابي على بلدنا العراق الجميل. وهاي ثلاث اماكن طبعا مناسبه، يهزمون لك ثلاث اماكن تكون مثلا هاي مثلا اثريه، ممكن تكون سياحيه، ممكن تكون لما مع الاصدقاء، ممكن تكون مكان ترفيهي، ممكن تكون هواي اشياء، ممكن تكون مثلا شارع انت تشوفه انه هذا حلو، اذا اللي يجي مثلا من برا هيك يعطيك الصوره الجميله للعراق. فطبعا مناسبه هو اليوم السؤال من شقين، يعني ترى يعني الساعه الاولى سؤال والساعه الثانيه سؤال، فاللي يريد يشارك خليه يشارك هسه حتى بعدين هم عندنا بالشق الثاني هم يقدرون يشاركون. المهم ثلاث اماكن تعتقد الى انها تمثل الوجه الجميل للعراق، انه ممكن هذا الشخص توديه اليه، وهذا الشخص ما عنده اي معلومه، يعني ما عنده اي معلومه، يعني يقول لك انا مثل ما هسه احنا اليوم مثلا سامعين عن بلدان كثيره الى انه هاي بلدان حلوه تخبل ما ادري شنو هاي، بس احنا مثلا من نروح لفلان مكان، هذا نعتبره هو الوجه الاجمل لهذا البلد. مع العلم اكو مكانات طبعا ايضا في حالنا حال باقي البلدان اكو مكانات يعني بصراحه تخزي مو الواحد يوديهم، فبس بالتالي احنا نحكي عن مكانات جميله نطي بها رد فعل ايجابي وجميل عن بلدنا او عن شعبنا او عن يعني خلي يزورها مره ثانيه، مو خم تودي مثلا للجورجيا ما ادري يعني جوز ودي جورجيا مثلا تحكي عن اكبر الاسواق الجمله في العراق يعني هي الشيء. المهم على الواتساب 072 0 114 115. اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: مساء سلطان.
0: يا اهلا وسهلا.
1: انا مساء مرتي يا حاضر راسنا
0: مو ش عجب
1: ما ادري
0: ما اعرف هاي خرزه شايلتي
1: ما ادري
0: هي خرزه
1: والله شايله خرزه السحوره هاي دائما انا اسمع
0: زين مو اول مره
1: لا
0: زين الحمد لله
1: خصوصا من اردت مطلوب مكان يعني ما كان احد يقدر يحصله دائما انا القى مكان بسيارتي فدائما يقولوا لي تسوي سحوره
0: طيب
1: ام السحوره
0: سولفي لي
1: سؤالك جدا جميل وبصراحه انا مكانيا احب اي شخص يجي من خارج العراق ما يندل ما يعرف الاماكن بغداد او غير مكان فكلش يعجبني مكان انا اودي لها نصب الشهيد
0: اوكي
1: خصوصا وقت الغروب لانه الشمس تنزل بين القبتين يعني المهندس اللي صممه يعني مبدع مهرجان بابل المدرج مال مهرجان بابل المدرج مال المهرجان مال بابل يعني هي بابل كلش جميلة
0: أوكي
1: أحلى من الصور أحلى من الحقيقة يعني من أحد يحكي بيها
0: أها حلوة أوكي إذن نصب الشهيد
1: أنا جربتها سووا مهرجان بابل إيه قبل كم سنة وتفاجأت بالمهرجان بالإدارة بالمكان كل شيء كان حلو خصوصا هاي المتاهة موجودة
0: إيه حلو
1: هذا المكانين أحب إنه يشوف هالشخص اللي ما يعرف شوية عن معالم بغداد
0: طيب
1: لأن يعني شايفتهم يقولون أور حلوة ما رايحتها
0: الثالث وين تودي يعني قلت ثلاث مكانات
1: أودي بأي مكان بدون أي في ولا شجار الساعة 2 الظهر يشوف الشمس مالتنا بالحق
0: قل لبا احنا مستمرون رغم الألم رغم هذا الموضوع
1: أوقف بمكان الشمس بعمودية
0: اي قل يا عيني تونس
1: هاي ثلاثة أماكن
0: حلو أوكي جميل طيب تحياتي لك شكرا جزيلا اتصالك شكرا
1: اهلا وسهلا مع السلامه
0: هاي ثلاث مكانات خلصنا بثلاث مكانات

طبعا يعني بصراحة يمكن شكرا جزيلا لعبير. تحكي تقول إلى أنه الأماكن اللي اختارتها سارة قبل شوية اللي هي من ضمنها طبعا مدرج الروماني اللي هو في مدينة بابل الأثرية. بصراحة إحنا من يعني خلينا نقول من الشعوب أو مو شعوب هسه خلينا نحكي من الجهات الرسمية دائما يكون عندنا مطالبات. إحنا غير طبعا مناسبة إحنا من البلدان الغير مهتمة ب الاهتمام يعني العناية بالأماكن الأثرية أبدا. بدليل هسه مثلا أكو سالفة هسه مثلا زقورة اللي صارت سبوت تحت الأضواء شوية بدأ الموضوع يختلف وقام يجوها وما أدري شنو هاي. بس نحكي عن مثلا بابل، المسرح الروماني، مثلا بعض الأماكن اللي بيها موجودة، مدينة أور، أكو عندنا أماكن أثرية جميلة، عندنا أماكن مناسبة، عندنا أماكن سياحية حلوة. دائما يعني كلها تشترك بسالفة واحدة، الإهمال، وصخ هواي، عدم وجود أشغال ما بالضبط فهما. طبعا دائما أيضا همين أكو نوع من التخريب، يعني مثلا المدرسة المستنصرية، أكو قصر اللي موجود على الشط اللي هو واحد من القصور جدا الجميلة، واختلفت به الآراء. بحيث قام البلوغرات يسوون به جلسات تصوير، يعني هسه خلي يسوون جلسات تصوير، لا صار به عرس، مدري صار به ممكن مرة أجره. فالمهم فعندنا فد نوع من عدم الاهتمام بهذا الجانب. وإذا كانت الدوائر المتخصصة، إذا كانت وزارة الثقافة كلها ما تهتم بهذا الموضوع يعني بصراحة، يعني هاي هم سوي تاكل وزارة الثقافة، ما مو يهمهم الموضوع، ماكو اهتمام تحسه، لأن بساعة يصير صراع صلاحيات ما بين هيئة السياحة وما بين يعني ما بين السياحة والأمانة، وبعدين ما أدري شنو المحافظة، وهذا يقول مالتي، وتدخل بها طبعا العنصرية والطائفية، وذول جماعة فلان وفلان مسيطر على فلان مكان، وتعلق إنعاف. فبالتالي الإهمال هو سيد الموقف في كل هذه الأماكن، إضافة لهذا عدم الوعي وعدم وجود أو إحساس المسؤولية بالمواطن باتجاه هاي الأماكن. فعادي هو يزبل ويحرق ويكتب على عادي، ما عنده مشكلة. بينما تشوف أنت الأماكن الأثرية وهي طبعا مناسبة السياحة في بلدان كثيرة، هي أساء يعني هي واحد من المفاصل الرئيسية للاعتماد على المدخولات المالية بصراحة. بلدان مناسبة وبلدان مجاورة، عصب رئيسي للدخل المالي الوطني الرئيسي في هذه الدول هو السياحة، إذا كان من خلال السياحة العلاجية، السياحة الدينية، السياحة الأثرية، السياحة كلها. فبالعكس احنا لا مو يمن الموضوع، يعني هسه مثلا موضوع زيارة الأربعينية، هذه غير دول هاي الأعداد تدخل بهذا العدد الكبير، يتم فرض يعني أجور معينة. يعني أنت كل سنة عندك زيارتين رئيسيات إذا مو ثلاثة، فهذني على أقل تقدير يصير إلهن دخل ثابت لميزانية الدولة. سويك من قال ما أقدر أشوف، ما شفت فيديو يوم أنا قالوا واحدة من موارد الدولة العراقية.

0: مثلا السياحة الدينية، ما أعرف، مع العلم إحنا طبعا السياحة الدينية على طول السنة ما توقف، يعني ما عندنا موسم مثل السعودية الحج مثلا بس بموسمها وبعدين باقي عمره، لا لا إحنا على مدى السنة كاملة إحنا عندنا سياحة كاملة موجودة. فلذلك نشوف إحنا هنالك إهمال كبير جدا من قبل الجهات الرسمية. يعني واحدة من الأشياء مثلا نشوفها إحنا أيضا بالأماكن الأثرية اللي هي إحنا كمواطنين عراقيين مرات نقول نتخزى يعني شوي، نقول إيش مرة لهم شاهين عثرت بالمسرح صغار مشي إحنا. مهم وسالفة ثانية اللي هي أكو يعني موضوع كلش مهم اللي هو شوفوا مصر قبل فترة سوت هذا المهرجان اللي هو كان بالأقصر وجت بي سوسن بدر سوى مثلت زنوبيا اسمه كليوباترا، كان أبهر العالم. احنا ما عندنا سوالف. طيب يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: عليكم
0: السلام ورحمه الله.
1: شلونك حبيبي؟
0: يا اهلا وسهلا
1: ابو ديم. ويا
0: اهلا يا ابو ديم، اهلا حبيبي.
1: شلونك؟
0: الله يخليك
1: حبيبي. انت رتبت ثلاثه اذا بيها مجال، انا عندي اربع اماكن
0: سوين ثلاثه
1: يعني اعطيك ثلاثه. الرابع هو يعني شيء يعني حلو يمكن ما سامعين بيه.
0: طيب
1: اكثر
0: ابدي لي بيه.
1: ابدي لك بيه، هي منطقة الصدور.
0: أي
1: يمكن إذا تندلها تصير وين ديالة؟
0: أندلها الصدور.
1: منطقة سياحية
0: من زمان كانت يعني منطقة سياحية بس أيضا واحدة من الأماكن المهملة طبعا. يلا تفضل.
1: المنطقة الثانية خلي نقول عليها هي آثار بابل. زين آثار بابل قبل كانت من تفوت بالمتحف مالها ماكو تحس بأن أنت داخل ويا الصور اللي معلقيها، يعني ويا شو اقول لك النحوت اللي مسويها على الحائط مطيها تجسيم مال صوت. زين يعني اذا تغمض عينك تتخيل انت بحرب.
0: صحيح
1: هاي شيء. وعندك ميناء مقصر بيصير على شط العرب.
0: طيب
1: يعني منك على حدود ايران ما حدود ايران. هناك تروح توقف، هاي أماكن أنا رايح لها يعني.
0: زين.
1: أقول لك مو. هناك تروح توقف تتباوع. تشوفون شلون تطبخ، يعني فشي كلش حلو. كلش حلو، فشي كلش حلو. زين. والشيء الثالث أو الرابع اللي هو سد الموصل.
0: سد الموصل.
1: يعني قبل كان سد صدام. سد الموصل. زين. فشي روعة. شيء روعة يعني فوق الخيال، فوق ما تتصور. زين ولا
0: طيب يعني هاي برأيك هاي الأماكن إذا ودينا بها شخص ما عند مجال العراق قبل راح يحبها؟
1: هاي هاي هاي هاي قبل هاي قبل كانوا يجون سياح للسد الموصل. سد الموصل منطقة سياحية يعني حتى بها شو اسمه شاليات
0: صح.
1: قبل هاي أحكي لك حتى بها شاليات يجون عالم. زين وبس بالنقطة الرئيسية والأساسية فيها هي سد الموصل. بحيرة أنت بحيرة تصير فوقك.
0: نعم.
1: إذا تفهم شلون؟
0: طيب.
1: السد منا أنا بوابات السد والبحيرة فوق السد. وأنت تحت البحيرة. يعني هاي أتمنى يعني من الحكومة يستثمرون هيك شيء.
0: ما شو مو شغلة ما بيها فائدة إنه كأفراد واثنين ما بيها بوق فما تفيدهم. ما سؤال
1: والله.
0: والله هذا ما بيها بوق. بيها بوق هاي السمسوة تحكي بيها بوق؟ ما بيها بوق. ما فيها. لا ليش شيل دبوق مثلا شالية مثلا يشيله ولا هم مثلا ديوانية على أساس مبلطي ست مرات من بلطي طلعوا بس بالتالي هذني أشياء تقدم لك. شوف احنا عندنا فلسفة للمسؤول مع احترامي طبعا للجيدين لكن الأغلب عندنا فلسفة أنا اليوم أجي أطب على هذا المشروع هسه هو نعم. أولا إذا بي فائدة العراق ما أريده شو سبب فيه إذا بي شيء يسجل باسمي انه اني عدلت ورتبت هذا الموقف او هذه الحالة.

0: السلامة. يلا خلينا ناخذ اتصال. الو
1: مرحبا،
0: شلون الامور؟
1: هلا استاذ سلطان.
0: بس لحظة، انت ما تجوز من هاي السالفة لرزلك؟ شو عليك انت؟ شغلة انت ما تقدر تسويها، ما لخص. انت بس شنو، بس تشوفني هيك يعني؟ اذا انت زلمة وعندك شخصية قوية سوي مثلي. تفضل استاذ حسام.
1: هذا من اللي غزل
0: عمار
1: عمارك
0: ماشي بسالفة دائما يلح بيها، وما احب ما يلح بيها. يلا قل لي شلون الاخبار؟
1: والله الحمد لله.
0: وين تودي حسام؟ ثلاث مكونات.
1: والله استاذ سلطان يمكن شوي الفكره مختلفه وياي.
0: ايه؟
1: انه انا اريد اشوفه مو اماكن، اريد اشوفه شلون الشعب العراقي يتعامل ببعض التفاصيل.
0: زين، مثل
1: هم تعتبر من الثقافة المجتمع اللي عندنا احنا اللي هي مختلفة، اللي ما موجودة بغير. على اعتبار الأماكن ممكن يشوفها بكذا ويقارنها ببلدان أخرى، وإحنا ما عندنا مثل دبي وعندنا مثلا هاي البلدان النامية الكذا. ممكن يعني واخذه برمضان على سبيل المثال يسحر بالصدرية.
0: الله،
1: فالجو مختلف. عالم ثاني،
0: ما انطيك كوكب آخر.
1: ما له علاقة. صدقني والله
0: العظيم.
1: زين، يعيش فد حالة يعني شنو يقول يعني معقولة هاي العالم شنو مثلا ما عندها أكل أو شنو ليش يعني؟
0: صح.
1: ليش هاي التجمهر الشارع كله 200 متر
0: بالضبط، بيع 10,000 مطعم والعالم كلها ومعبية وتاكل وبطريقة مستمتعة.
1: مستمتعة الناس سلطان بطريقة، وهذا الشعب العراقي يمكن هي هاي الميزة الميزة عن باقي، انه هو عنده فت اقبال على الحياه وروح مختلفه يعني.
0: اي والله
1: زين. طيب. تدخل تعيش هاي الحاله، هاي واحد. اثنين، ممكن نعزمه على فد مناسبه مثلا عرس مثلا واحده من المحافظات على سبيل المثال، ناخذ للغربيه ونشوف شلون العادات والتقاليد وشلون يسوون المراسيم او بالجنوب. زين، فيعيش شيء مختلف. زين، اكيد راح يتونس.
0: اي طبعا،
1: صدقني
0: راح شنو يستمتع.
1: مو
0: اي طبعا،
1: شغله ثالثه اخذ للشقه.
0: الله.
1: عايش المتعه على وصوله.
0: اي والله، اقول اباوع ذولي هذا من الفئه الفلانيه وهذا من الفئه الفلانيه وهذا من الطائفه
1: الفلانيه.
0: شوف هاي اطياف الشعب يعني يلمون تحت هذا السقف. ما عندنا
1: احنا. اي والله، تعال قلب.
0: اي والله.
1: اه يا والله عايشه مغامره
0: والله العظيم. اي بالمناسبه راح يستغرب، بس يقول شلون ملمومين؟ لا هم من طائفه واحده، لا هم من مستوى علمي وثقافي واحد، لا هم من وظيفه واحده،
1: لا
0: هم من من من اهتمامات وحدة، ولا هم من عمر واحد.
1: نيزك ووقع وتطشر.
0: صدق نيزك.
1: والله العظيم. فراح أنا أضمن له النتائج إنه هاي.
0: سوي له عزيمة إحنا قاعدة و. قلت تعال قاعد.
1: سوي العزيمة على ذوقنا إحنا هو.
0: إيه ولا لا هو ماكو.
1: خلاص يطبق التعليمات.
0: بالضبط التعليمات. هذا تجيب أمي أطي لاحد التعليمات.
1: أجيب لستول من هذا الدوار وكل شوية يفر على صفحة.
0: والله حلوة، تدري أعتقد راح يكون يعني هذا. شوف هذا منطقة ثانية، أو خلينا نقول حالة ثانية من أنه أنا شخص شلون ممكن أقدر يعني
1: أترك بصمة،
0: أترك بصمة إيجابية. صحيح.
1: راح يستمتع بها. وعلي
0: حبيت، وأنا جدا أشكرك، شكرا جزيلا لاتصالك.
1: على حياتي وضعك بحب.
0: يلا ألو.
2: هاي
0: سلطان. وأنا هتودي وأنا هتودي.
2: هاي عمار كيفك؟
0: أهلا سلام عليك.
2: سلام
0: عليك. شو الأخبار؟
2: أمانة سلطان تبوس لي هيك تنطي بوسة. أوكي،
0: بوسيت يعني ما بوس أحد، ما بوس ولد.
2: لا مني هاي.
0: أي أنت بوسي.
2: هو يعرف شنو قصدي.
0: والله هو قصدك ولا بي أي افتراض حسنية. زين،
2: عموما خلينا نحكي شوي سياسة عادي تسمح لي.
0: لا مو سياسة، احكي لي هسه هذا الشخص اجى يعرفك سارة. هلا سارة شلونك؟ انت تري تودي الى اماكن في العراق، ثلاث اماكن، ثلاثة تودي تنطي صورة جميلة لهذا البلد يحبه. وانا تودي
2: اعقب على اللي قبلي.

0: تصلموها زمي قبل السابق.
1: اي
0: تعرف شي سلطان أنا اكتشفته؟ يمكن
1: اي
0: أنت هم عشته.
1: اي
0: من كنا خارج العراق كنا نحب بلدنا، من
1: اي
0: اجينا ليش ترى هنا؟ انا كيساره بكل جرأة احكي.
1: اي
0: هاي وحده تعرف الجواب انت اكيد،
1: زين اي
0: لان هم كنت خارج اتوقع بالاردن كذا
1: اي
0: واسست وعشت.
1: اي اي
0: تعرف المغتربين وسالفه الهوم سيك وهاي، تدري حقيقيه ويحبون بلدهم اكثر منا؟
1: اي طبعا
0: والدليل السمعة الحلوة اللي سووها.
1: اي
0: على فكرة حسيت وتوكم على الشقة وهاي صارت هاي بخليجي 25.
1: اي
0: ايه اني اخذ السائح
1: وين؟
0: طبعا اخذ اول اشي وزارة الكهرباء.
1: شو تسوي هناك مديتي؟
0: افرر شوية.
1: شنو؟
0: اخذ المؤسس افرر شوية.
1: افرر شوية
0: اراوي
1: اراوي
0: اراوي
1: زين.
0: اسمع اودي المؤسسة السوداء.
1: ايه
0: شلون الاجتماعية او الرعاية. اراوي المظاهرات البشارة.
1: احنا نريد يبقى تطفرين الزلمة قامت تطفر.
0: بالاخير ينزلط وين اودي؟ وزارة الصحة المستشفياتنا الحلوة.
1: زين هذا هذا لا يجي يعني اي واحد يعرف سارة لا يجي من برا. ايه والله ستر علينا.
0: في الزكاة ماكو تدري دفع كاش قاعد نحن للأسف.
1: هذا هيك هذا شي يطفر بابا دريد يبقى.
0: اي حاب يشرب نومي بصرة. حاب يشتري
1: باكي بصرة
0: بعد الأسفل حدي الخير.
1: هو الأفضل يفتر وياك بس بالجسمة بالسيارة أحلى والله العظيم.
0: آخر شي أجيبه يمكم على الرسيد.
1: شي يسوي جاي منه؟
0: هو اخذ انجلتو ونطلع
1: صدق
0: بعد كيفنا حسب الجنس مالته حسب السكس. الشامبوي نشتغله للتانجي لا
1: زين. تحيا تحياتي لك. شكرا جزيلا. هلا هلا.

planet. What's up? منو؟ من داز مسج؟ خابر ما داز مسج؟ شو أنا؟ وينك؟ مرحبا أستاذ سلطان، على ما أذكر لأن صار لي 14 سنة ما واصل لعراقك، ومكانات كلش حلوة مثل نواعير هيت والمنطقة الثانية جامعة الموصل. حسام من السويد، تحياتي لك حسام. أكو طبعا ذا الموجودات، بس موديلي الجامعة ليش احنا مود بشوفه مدرد أقولكم نوديه لأماكن نطيه نوع من الإيجابية، مو أماكن أنا افتخر بيها، فاهم يعني؟ مثلا هسا أنا أكو أنا اليوم أنا أكو مثلا شنو مثلا إن شاء الله كان افتخر بيه بس هي متر تراول العالم، مجمعة سكنية، أكو كم مجمع مثلا أنا افتخر إنه هي موجودة بالعراق، بس خو ما أجيبها هذا راوي اللي هي مجمع السكن، شنو تقولي؟ بالعكس هاي إسائل، يقولي هسه فخور مجمع مثلا عامودي أو أفقي، هسه هو عالم وين وصلت وأنت بعدك السؤال فيك، شايفين أكو أشياء يعني مثلا أنا ودي جامعة، ليش ودي جامعة؟ شنو الأخلي إنه يجي إنه أقول إحنا ندرس هالقد ما هو يعرفنا إحنا ندرس هالقد يعني شنو؟ فاهمين؟ أكو أماكن انت خليك في مكانه. قلت هسه احنا مثلا اماكن من نروح لها، مثلا هسه الناس تروح لاسطنبول، تروح مثلا لتقسيم هاي نايمين بي، يروحون سواقه ومسواقه وهو حلو كشارع مشي ودنيا وهيجي وترام يفوت، مثلا يروحون الفاتح، يروحون مثلا آيا صوفيا، يمكن يروحون مثلا جالتا بورت، يروحون مثلا تبقى مثلا سوق المصر، يعني هيك شايفين اوكي كلها سواقه، بس احنا مثلا يروحون مثلا جزيره الاميرات، بس مثلا واحد ما يجي مثلا يقول لك انا اروح للمول، انا اروح المول سواق، مو مثلا مال واحد تركي وديني للمول، ما شايف مولات خلصت، بالرغم من قد يكون هناك انبهار بهذا العمران. اكو اشياء احببه بهذا البلد، فاختار ثلاث مكانات انت تعتقد الى انه

0: منطقة مو منطقة منتجع سياحي هناك يخبل.
1: اي هو هذا من المي المي هذا كله طبيعي.
0: ايه
1: هو اخذ هناك.
0: حلو هذا اثنين.
1: وحتى من انت ربعنا اخذه للبغدادي.
0: للبغدادي جميلة.
1: اي فوق بروانة ما بروانة. هناك يشوف اكو شلالات صح صناعية بس ميهم طبيعي من الفرات.
0: زين.
1: اشوف يعني شلون الحياه البدويه بس بشكل حديث
0: حلو.
1: اي خلي ذني ما راح ينساهن
0: ذني
1: حسام اخونا حسام قال الشفته وما
0: شفته
1: بس ما اخذ يجيبون مي ابو يعني
0: راح يصفن هسه يقول اسدتوا كلكم هيجي هذا ليش هيجي. وهذا واحد من التساؤلات اللي تكون لازم موجودة حتى في يعني أقول إحنا تخيل إنه إحنا كنا كتلة واحدة وهذا الرجل مختلف بإيجابيته بجماله بتفاصيله الحلوة.
1: ميلة لحظة هوب ميلة إيجابية.
0: لا عنده إيجابيات.
1: شنو الإيجابية؟
0: يكفي إنه هو يعتبر ملح القعدة. امشي روح يلا مع السلامة. بس سام بدي يصيحوك واحد دورك بدي يصيحك يلا أوكي.
1: بدي يصيحوك
0: يصيحوك اوكي امزين لحقنا عليه. بس تحياتي طبعا للدكتور الجميل محمد رسول تحياتي لك. لازم نودي هذا صديقك.

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: صباح الخير.
0: صباح النور
1: استاذ سلطان. ذهب
0: حبيبي انت الذهب.
1: كون الله يزوجك ان شاء الله حبيبي.
0: بس قطعه والله يمكن تقطع عندنا الخطوط والله. شو الاخبار؟ ما ماكو يوم اربعاء اليوم ثلاثاء.
1: كذب
0: والله. شنو تمتيه؟
1: لا اربعاء. لا لا
0: لا لا ثلاثاء.
1: لا اربعاء وحشناون.
0: اه حلفت بالغالي.
1: حلفت بالغالي. شو رايك حبيبي؟ شو الصحه؟
0: تعال سولف لي ان شاء الله خير.
1: حياتي طبعا لكل المستمعين.
0: وين تودي؟
1: اول شيء نبدي بالشبابي.
0: شنو هنا ثلاث مكانات وين نبدي؟ شنو نبدي؟
1: ثلاث مكانات، مكان للشباب فقط. هاي تاخذ انت وكم واحد من الحبايب اللي تتاهلهم بس مو اكثر من اربعه.
0: زين اي اي
1: النوولي. النوولي صار بنهايه حلبجه على الحدود.
0: شو اسمها؟
1: منطقه نوولي.
0: نوولي اوكي.
1: اي بين الجبال من هنا ومن هنا ماي خبار.
0: الله
1: تسوق من هنا وتروح. انا لا اكو فندق لا اكو محلات.
0: شو اسوي؟
1: اكيد.
0: ها اوكي. ها ها ها حسيتك شفت؟ ايه دوقعك بلسانك فيه اكل.
1: لا اكل اكل
0: اكل مشاوي اشياء حلوه. ايه
1: اكل مشاوي اكل
0: زين.
1: وترتيباتك
0: ها ها
1: وترتيباتك انت يعني شلون مثلا
0: دايقه اي مثلا عصير مثلا زلاطه هاي اشياء فاكهه ممكن. اي
1: فاكهه ايضا.
0: اي فاكهه ايضا كذلك ايضا. اي زين.
1: لا لا
0: لا لا يلا ما خاف. زين هاي واحد. وين بعدين ودي
1: العوائل تاخذهم البشتاق اكو بالنهايه. هاي بزاخه. بالنهايه هاي بس مال عائله يعني انت والمراه والجهال هم مشاوي ما ادري شنو تقعد مكانها من مريح للنظر ونظيف وما يصطله بس الكراسي.
0: زين حلو هاي كلها تفوق. عشان اختصاص مالي.

0: بياتته. زين.
1: المكان الثالث ديني حتى لا يزعلون علينا جماعة الدين.
0: طيب وين تودي؟
1: آخذهم الإمام علي.
0: سلام الله عليه.
1: اي سلام الله عليه. تروح هناك تشوف المدرسة، تشوف البيت.
0: حلو.
1: شلون كان هنا مقام النبي أيوب. نبي آدم.
0: أي آدم. أي.
1: نبي
0: آدم. أي.
1: أرضينا أمك وأبوك.
0: حلو هذا. غطيت
1: نفسك. رضيت أمك وأبوك على مود
0: الدين. إيه رضيت ربك. إيه.
1: سهلة.
0: لا
1: حلو ترى والله.
0: والله حلو.
1: والله حلو بس. والله. إحنا ما مخلين وقت بنفسنا.
0: هو حلو بس إحنا مو حلوين.
1: لا إحنا والله حلوين.
0: والله مو.
1: إحنا غشمة.
0: لا والله مو ناقصنا. ودعتك إحنا مو حلوين.
1: نفسنا بس بالشغل.
0: لا وعندنا اليوم ناس في يا أخي تحس عبالك حاقد عليه ما العلم.
1: هذا مو الحاقد هذا.
0: ما يشبيك. شو مو يمك
1: يتعذب لك ذل انا متونس
0: بالضبط. ايه عافيه
1: والله العظيم.
0: ايه تجي تقول لي
1: يا ابو صديقي يعني صديق طفوله مو صديق طفوله والله العلي العظيم من يشوفني انا والله 24 ساعه اضحك بس من اقول له مثلا انا اليوم واحد بفلان مكان متاح وهاي والله وجهي اسود.
0: ليش
1: لك ليش يا ابني ليش بس ليش ما قبل عندك اني سوي لك شيء هاي اكو عالم ما تحب الخير لغيرك والله احنا ما شاء الله سمو واحد قاعد يطفط ويبيط اولاد بس والله نحب الخير للعالم
0: والله. ايه
1: اتمنى والله واحد
0: اكو ناس لو اتمنى واحد يعني هسه اشوفه مثلا اكو سالفه هسه اشوف الظروف مثلا هنا بغداد بالمحافظات من يمشي حلو وجميل وهاي طلعوا لك فد اربعه خمسه مخربطين لوصولك الدنيا كلها تحس يا بليش تقول له مو هسه مشينا امورنا طيبه وحلوه وحياه جميله وبدت العالم تشوفنا وتباوعنا وقمنا نطي نعكس هاي الاشياء الحلوه والايجابيه على هذا البلد وهذا يروح ما ادري ايش يسوي
1: على حب الخير. اكو قبل يومين واحد من البيجات ما اذكر اسمه ولد منزل قايل انا عندي 25 مليون
0: حلو
1: في اقدر اسوي بيه. حبكم من التعليقات والضحك والتصنيف وهاي قلت له عم الله بالخير عليك مليون ونص تروح بيها دوره مال انجليزي تاخذ ايلت وطبعا على لينكدين تختار الوظيفه اللي تريدها تروح تسافر بيها وظيفتك وفلوسك بجيبك. قبل واحد كان يقول لي انت ليش تكتب هيك ليش تعلم العالم وتريد تطلع
0: ليش
1: انت ليش كيف تحب الخير للعالم
0: ما ادري
1: انت حياكم من ابوك
0: والله ما
1: حياكم من عندك
0: ما رزقتك ايش عليك انت
1: والقاهره كم اقول طب لي ليش تبني العالم خليها العالم من انا مقتوله
0: ليش
1: ما احب اروح ما غير مرضى دول مرضى والله ما انت الله مرضى
0: والله العظيم والله ناس مرضى بشرفي
1: خلاص
0: يلا ما يخاف يلا ايه ما ايش تسوي
1: يلا حبيبي
0: تحياتي لك يا ورد ذهب حبيبي انت شكرا هلا بيك مع السلامه باي باي.

شوف هسه احنا من يعني بدأت العالم تخابر او المستمعين يخابرون انه اكو مكانات شوف كلها قاعد تفوكس على مكانات حلوه وجميله وهي تعكس نوع من الايجابيه على المجتمع اللي احنا عايشين به او على الشخص اللي ممكن راح يكون موجود وجاي احنا بحيث نراوي هذه الاماكن. وقلت لكم كل واحد شافها من وجهه نظر يعتقد الى انه هذه هي او انه بهذه الطريقه راح يكون اكو نوع من الانعكاس الايجابي. اكون عايز قلت لكم ممكن تودي اماكن دينيه، ممكن تودي اماكن سياحيه، ممكن تودي اماكن اثريه، ممكن تودي اماكن ترفيهيه، ممكن تودي الى اماكن حضاريه، ممكن ريفيه، ممكن يعني هاي بعد انت بكيفك وانت وانتي صاحبين القرار في انه شلون نقدر نعكس الصوره الايجابيه لهذا البلد بحيث هو يحبه. يعني بغض النظر عن انه بعض يمكن المكانات اللي ذكرت يعني ممكن مكانات شويه خلينا نسميها ترفيهيه اكثر، مرات احنا نحتاج او اثريه اكثر طبعا، بس احنا نحتاج الى انه ننطي هذا الانعكاس الى هذا الشخص الزائر اللي يجينا. مثل ما احنا من نريد نروح بلد معين راح الى سفره اول مره ندور ونسرج بالجوجل على الاماكن اجمل الاماكن فلان شيء اجمل، فهذا شيء إيجابي. فكروا بعد أكثر. راح نأخذ فاصل إحنا، بعد الفاصل راح نرجع ونسمع معكم أماكن أخرى بهذا الجانب.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
3: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
3: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
5: ساعدوني.
3: كم نامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: أنت الكبير
8: يا بعد روح.
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: نتمشي وياني.

طيب مستمعينا طبعا رجعنا لكم احنا بالساعة الثانية، وسؤالي لكم الى انه شنو اذا جانا مثلا شخص، خلينا نقول سائح، شخص من برا، ممكن اجى للعراق واجاك انت او اجاك انت وبشكل مباشر قال لك اريد تفررني بالعراق وتحببني بيه، فأريد ثلاث مكانات تفررني بيهن، شنو هذين الثلاث مكانات وين تروحون وين تودي؟ ارقام الهواتف 0780211 4115 و0780211 6117، وبإمكانكم أيضا الاتصال بنا على الواتساب على 0720111 4115.

0: ارقام الهواتف حتى شاركوني انا وتقول لنا شنو ثلاث اماكن اللي تودي بيها هذا الشخص السائح اللي راد او اجى للعراق ويانا. ارقام الهواتف هي 1-2-0-7-8-0-2-1-1-4-1-1-5 و-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7 وعلى الصفر على الواتساب 0-7-0-1-1-4-1-1-5. أماكن حلوة موجودة عندنا بالعراق إحنا اليوم في كثير من المحافظات، وبمناسبة كل محافظة عندنا بيها فد مكان جميل، يعني هي واحدة من الأشياء يعني أعتبرها أني الغاز الموجودة في العراق. كل محافظة عندنا، كل مدينة على كل محافظة، خلينا نقول تحديدا كل محافظة بيها فد شيء جميل تنفرد به هي هذه المحافظة، إذا كان أثري، إذا كان ديني، إذا كان سياحي، إذا كان حديث، فهيك كل واحدة بيها تجربة مختلفة. فكروا يلا.
1: لو قلت لك حبيبي عيني فدوة

شوفوا اكو ناس تقول لك انا مثلا ممكن اوديه الى خصوصا طبعا مثلا اذا كان هو شخص يعني طبعا ها اكو احنا عندنا فئه ثانيه اللي هم العراقيين اللي ما جاي العراق اصلا اللي مولودين مثلا خارج العراق. هذول دائما عندهم فتره فعل من من من انه هم سامعين عن اماكن ولكن ما شايفيها، هاي وحده. واكو ناس لا هم سامعين بالاماكن وشايفيها بس ما يتوقعون انه في هذه المحافظات اكو هيك جوانب، واكو ناس لا ما تعرفك اصلا. يعني ترى خلوا في بالكم اليوم اكو بلدان بالعالم او افراد بالبلدان شعوب ما تعرفنا، يعني اكو فد هاله سووها. احنا اليوم بلد حالنا حال باقي كل البلدان، يمكن هسه من خلال السوشيال ميديا بدينا يعني اكثر ننتشر وهيش تفاصيل، بس بالتالي اكو ناس ما تعرفك انت تريد توصل لها او مثلا ماخذ عليك فكره سيئه. وهذا كثير ما حصل او حصل كثيرا لما اشخاص جو للعراق كانوا ماخذين عليه فد نظره مو طبيعيه. انا يعني مره التقيت باحد الاشخاص وهو تركي، وتخيلوا احنا ايش قد علاقتنا ويا تراك، واكو روحه وناس تجيها، كان يقول لي انه يعني يقول انا قبل ما اجي العراق قبل 4 سنين كنت ماخذ عليه فد نظره كلش سيئه من الاعلام طبعا، وكنت اخاف ودائما عندي حذر انه اني ابقى بالعراق يعني. واعتقد احد السكتشرات او السكتشات اللي صارت يعني افلام القصيره او مسلسلات قصيره شو نسميها اللي سووها ويا احمد وحيد، كان يتحدث عن احد الشخصيات اللي هو كويتي ويجي للعراق ويلتقي بأثير كشكول اللي هو سائق وبعدين يروح. هذه كانت يعني هذا السكتش انا اشوفه كلش حلو وكلش عكس فد نظريه مو طبيعيه، بحيث انطى كثير من الردود الافعال الجيده، وايضا شفناها من خلال طبعا خليج 21، وايضا شفناها من خلال بعض اليوتيوبريه اللي جوي لهنا للعراق وهمين شفناهم شلون يعني خلينا نقول افتروا وتجولوا. صار انعكاس حلو، بس تبقى انت كشخص اليوم هم عندنا مآخذ. مثلا اكو مثلا بعض الاماكن مثلا احنا نقول لو ما مودين لفلان مكان، وناس تقول لك لو مودين لفلان مكان. انا اليوم السؤال هو بنوع من الاستماع لك انت كشخص كعراقي، شنو المكانات اللي انت تعتز وتفتخر بيها وتراويها للعالم؟ يعني هذا اعتبروه انتو جزء من تحفيز النفس. يعني انا اعتقد كثير من عندنا من الافراد من العراقيين الى اليوم ما عنده هذا الاعتزاز ببعض الاماكن اللي موجودة في هذا البلد، حسوا لي سبب ولي آخر ما أعرف شنو الفيلم بس هو هيك. فأصلاً أكو ناس مثلاً تقول لي خلنا نودي لفلان مكان، لا يأخذ الموضوع على جانب يعني عنصري مرات طائفي مرات هيك يعني مو يمه وما حد يفكر بيها هاي. بينما مثلاً هسه أنا وغير من عايشين في أماكن أخرى أو في بلدان أخرى، من يجي واحد يقول لك أريد أروح فلان بلد يقول له روح فلان مكان روح فلان مكان، حتشوف شيء مختلف. احنا نعطي نصائح بهذا الجانب. طيب اذا احنا جينا نعطي نصائح هسه حتى الواحد يسافر اليوم مثلا عمار دي يروح تركيا وما رايح قبل، يجي يسالني مثلا رايح حروح لهناك وانا اروح روح فلان مكان حيعجبك روح فلان مكان، انا اكون حريص جدا على انه هو يتونس او يستمتع. ف يعني بالتالي هي الفكرة بهالطريقة. طيب

0: يلا صال. الو. صباح النور. اهلا وسهلا. اهلا.
1: اخبارك؟
0: شلون الاخبار؟
1: الله يسلمك. اودي هموم وانا اودي هموم. هوايه ماكل بس يعني مثلا هسه هم يعني متعايشنا وياهم وشفناهم مثلا يحبون هاي الاماكن اللي
0: ايه
1: مثلا يحبوا مثلا خلينا نقول بها الهوسه مثلا الشورجه توديهم يعني تبروا في شيء حلو شلون مثل المهرجان يروح ياكل فيه مطاعم شعبية أو أشياء أو بنفس الوقت لازم تعرفهم على الثقافة يعني ثقافة العراق أو الثقافة العربية بسرعة لأنه هم ما أخذين فد نظرة يعني ما أعرفه أنا والله يعني مرة من المرات وحدة وياي كنت أروح لل يعني أروح للعراق أروح أزور أهلي قلت له يعني شلون هسه انت زين شلون راح تقدر تعيش شلون راح تقدر هذا قلت له زين يعني ادري شلون راح تعيش عادي يعني مثل البشر قالت لا يعني انا اتوقع انه العراق عباره عن خيم
0: وبالي
1: جمال وش اسمه خيم وجمال فمصورينهم مصورينهم الوضع في الوطن العربي بصوره عامه وبالعراق بصوره خاصه انه احنا يعني جدا متخلفين ما عندنا فد ممكن انه توديهم مثلا فد اماكن صار لها الاف السنين
0: زين
1: اثار موجوده اثار
0: شنو الفائده انه انا اودي اثار
1: ثقافه هذا البلد
0: ها
1: توديهم تشوفهم ثقافه هذا البلد
0: اوكي
1: ترى انتم صار لكم هواي يعني انتم صار لكم هواي ما عندكم اي اثار يعني هسه لو تحسب انت تاريخ امريكا 300 400 لو يكتب نفسه 500 سنه يعني انت ما تعرف هذول يعني هم انتم اصلا اجيتوا من كل البلدان ومهاجرين وصرتوا بس هذول هم اصل البلد بعد تشوفهم مثلا الاثار اللي صارت على هاي المدرسه المستنصريه في بغداد صايره اكثر الناس يجهلوها تقدر تشوف يعني هسه انت لو تلاحظ المصريين رغم الفوضى اللي عندهم والعشوائيات والمشاكل والهاي بس يا اخي يعتزون بشيء اسمه اثار يعني مثلا شيء اسمه تاريخ بلد
0: صح
1: يعني شيء يعتزون فيه اول شيء ودي مثلا الاهرامات اللي هي صايره بتص البلد
0: أي.
1: يعني هسه انت تقعد في البلكونه مالتك او قاعد مثلا بيت زين تعبان كلش بس بباله الاثار الباقيه قدام الاشياء فانت راح تودي لهذا المكان تشوف هذا العظمه هاي البلدان انت ماخذ عليهم نظره انه هم يعني اقل من كل شيء هاي الثقافه المزروعه عند الغرب انه يعني ما لك علاقه بالقاده او شيء بس هم كانسان بسيط شعب بسيط يعرفون هاي الاشياء فانت من توديهم يعني راح يشوفوا في شيء كبير وممكن انه اكو اي شيء الى ثقافه الى تاريخ تقدر تسوي
0: حلو
1: يعني انا اعرف المشكله الثقافه يعني اعرف شيء يدورون على
0: الشيء
1: انه اشياء تاريخيه اشياء يدورون عليها يعني بالعكس هذا الشيء لازم تشوف قلت لك اماكن مهرجانات او شيء عادي يعني توديهم اماكن انه تقول انه انت بنظرك
0: أي.
1: انت بنظرك تشوف انه تقول اني والله اذا وديتهم بهذا المكان يا اخي عيب بس ايش يقولون عني لا عادي هم ماكو عندهم هيك اماكن ليش هم هنا ما عندهم اماكن تعبانه
0: هو لا احنا ما نحكي عن تعبانه ولا هاي بس انا مثلا مرات يعني هيك اشخاص اريد انطي انه انعكاس جيد ايجابي بحيث اراوي انه الحياه حلوه يعني مثلا حسام ذكر سالفه اللي هي الصدرية اللي هي منطقة الصدرية طبعا اللي هي يعني بالليل وتروح لها هذا يعطي انعكاس إلى أنه إحنا بهذا الوقت بالليل وهاي والناس تجي وإذا أكو أمان نعكس هاي ما تدري إحنا أنت لازم توديه على أماكن تكسر به نوع من القناعات اللي هو جاي بها أصلا
1: أنت قصدك يعني قصدك مثلا تقنع أنه إحنا بلد أمان
0: لا أنه إحنا بلد جميل هسه شلون أعرف جمال البلد
1: ايه
0: هو هاي
1: بالضبط بس ما طلع عنه لانه هم ما يتوقعون ان انت راح تتاخر يعني ماكو عندهم هيك محلات تتاخر بالليل
0: مثلا ايه شوف هي هاي
1: ماكو عندهم اشياء تتاخر بالتسعه بالزايد بالعشره عاد تبقى بس هاي النايت
0: كلاب عافيه
1: ايه تبقى هاي متاخره بس هاي
0: ما يدري هو عد اكو حياته ببغداد تبلش الساعه بالسبعة العصر
1: اي لا ما عاد
0: حياه مختلفه يعني.
1: هم بالسبعة يريد بس يريد
0: يروح للبيت
1: لأنه هو منهك طول اليوم ما عندهم هاي الحياة إنه يطلع بالسبعة تروح للحلاق يعني تروح للحلاق تخابره بالتسعة وبالعشرة
0: أي عادي هذا كم زين السبعة العشرة
1: أنا والله أستغرب على هاي موضوع الحلاق أنا ليش ما أدري والله ليش يفتح لكن يوم طالع الصبح واحد حلاق زي زين الواحد ساعة 8 الصبح
0: شين السالفة
1: والله ما ادري يعني انا ظليت فاضي
0: حلق ما حلق ما يبلش دوام بالساعة الوحدة وحدة
1: اي ما اعرف وانا الصبح زين ظليت انا صافن عليه
0: متوازي
1: يعني هو سياراتهم هم سياراتهم تابع عليهم حلاق شلون الى واحد زي زين هذا
0: وهذا شلون واحد زين
1: شو الى واحد
0: صدق كذا
1: هسه هو بتريق بتريق
0: والله ما ادري
1: والله ما ادري
0: طيب
1: زين يعني هذا
0: طيب على الله وتحياتي لك حبيبي وشكرا حبيب جزيلا لاتصالك تسلم يا ورد عندنا نور كاتبة اعتز بالمكانات اللي من اهتماماتي واللي هي الطبيعة احب منطقة البصرة البحر ومن ياخذون بالزورق وديالة طبيعة حلوة وبها زراعة وسامرة تختلف عن باقي المكانات والسليمانية شلالات وجبالها هذول اللي اول ما اجي العراق حسويهن او اخذ الناس لهن حلو نور اوكي جميل جدا
2: شلونك عيني شلونك شم خلي على جفونك شلونك عيني شلونك شم خلي على عيونك

0: احلى من عيونه، شفت عيونه انا والله ما احلى من عيونه. يلا اتصال ويانا. الو
1: الو الرئيس،
0: عيني
1: شلونك رئيس؟
0: هلا ومرحبا، شلون اخبارك؟
1: هلا باش، شلونك؟ استاذ سلطان، انتبه على شغله.
0: شنو
1: هي برنامج لحد الان؟
0: اي
1: ما عندنا شيء جديد، كله بالماضي نحكي.
0: اي كله بالتاريخ القديم.
1: بالتاريخ.
0: اي
1: ما عندنا شيء جديد.
0: صح.
1: يعني ما ندم على بريج.
0: أي.
1: على فد معمار جديد، فد على معلم جديد، كله بالقديم.

0: اه
1: شيء نهائي.
0: وكل القديم حلو مشكلة.
1: اي مشكلة القديم كله حلو.
0: اي
1: يعني ما عنده شيء جديد.
0: لا.
1: يعني دان دان دان دان نفتخر بالماضي مالتنا بس.
0: اه.
1: ونحن لا بانينه لا واصلينه. اه. لا احنا بانينه. اه. لا احنا مسوينه.
0: هو بالمناسبة لا احنا بانينه ولا اجدادنا ولا اجداد اجدادنا. يعني اكو اكو بعض العوائل جت عمرها مثلا يعني بالعراق 200 300 سنة 400 سنة 500 سنة. اه.
1: صح صح مو احنا يعني بس نفتخر بيه ونوديه شنو رجعيه.
0: طيب انت وين توديه؟
1: والله وانا ودي اكيد للماضي يعني ما عندي شيء جديد. وانا ودي بس للماضي ما عندي. وانا ودي مثلا وانا انا ودي على عدنان الجميل اقول شوف هذا المعلم مالته وشوف هذا
0: قول هذا واحد من معالم العراق هذا.
1: هذا واحد عراق.
0: اي هذا واحد
1: اقول لا تيجي تعلم من عنده.
0: قال سامع البايك بلد قل له هذا هي يعطيه نموذج
1: حي امامك بس هذا عراقي ابن عنجي. هذا تقدر تعرف ابوه وامه بس الباقي لا والله اقدر اقول لك من امه.
0: حلو طيب تحياتي لك ابو زين. هلا بيك مع السلامه. باي باي. هلا والله صدق قلت يا عدنان جميل ودي مواجهه.

0: بالحب مصنوع.
1: ناخذ ويانا اتصال. الو. نعم.
2: الو سلطان.
1: اهلا لما.
2: مساء الورد.
1: هلا بيك.
2: كل عمار.
1: الله يخليك.
2: واليوم موضوع كلش حلو. هذا الساعه شو كنت يجينا؟
1: سارة يجي. وين تودي؟
2: والله أنا اختارت ثلاث أماكن. شوف هي صح أماكن بس هي هوية العراق، بصمة العراق.
1: طيب.
2: يعني أول مكان راح أوديه الأهوار الشبايش. يعني المنظر الحلو وشوف الطبيعة الخلابة، يعني فشي المشحوف وأكل السمك هناك، فهناك يصير كلش أجواء حلوة. كهو جنوب العراق. وثاني مكان اللي هو بابل، حضارة بابل.
1: طيب.
2: هذا التاريخ العريق والآثار القديمة، يعني ها أكيد هوية عراقية. إيه. وثالث مكان هو إنه راح أجيبه للشمال يمنى، وبالذات قلعة أربيل. اللي هاي يعني يمكن أكثر مكان بالعالم، يعني بي خلينا نقول شلون أقول لك، كثرة الناس اللي بي يعني
1: أيوة.
2: يعني ما انقطعت أبد بي هواية. يعني حدث أنه صح قديمة بس أجواءها ومكانها المميز تخلي الناس يعني أسواقها حواليها
1: نعم.
2: مثل ما يقول حية بالبشر، يعني موجودة بيها، يعني متى ما ينقطع بالعادة. والجبال الجبال ما بين أربيل ودهوك وهاي الشغلات كلابيك وهاي الأماكن اللي أشوفها إله. وثالث شغلة يعني ها مو بس الأشياء اللي راح أقول لها، انه هو السائح من يجي نحافظ على القوانين اللي بالبلد.
1: ها.
2: حافظ على اشياء اللي اني مثلا امشي وياه، اكل اشرب ما اذب اشمر بالشارع هنا وهنا. واحافظ على هدوئي ما انزعج. احنا صار بيدعنا مرات اجانا من خارج صديق والدي، وهم انا والدي نفس الموضوع سوا وياه.
1: نعم.
2: يعني على عده اماكن. بس كان يقول يعني ما انضغط، ما انزعج، ما اتوتر بسرعه، حتى ياخذ علي صوره ايجابيه وحلوه، مو اني متشنج ومتعصب والى اخره. فالتزم بالقوانين وابتسم مني روح
1: حلو. مني روح عد الوصه مو مشكله.
2: عود
1: ايه عود الوصه بسيطه. طيب تحياتي لك، شكرا جزيلا لما. شكرا مع السلامه. هلا باي. ناخذ ويانا اتصال. الو
3: سلطاني.
1: اهلا.
3: شلونك عيني؟
1: انت وين حتودي انت؟
3: حجي لعبت اليوم الموضوع لعبتي. هو هذا شغلي يعني.
1: وين؟
3: مضات يعني من الله يرزقنا والامور تصير زين، يجون السواح نوديهم نسترزق رزقنا رزقه مرتبه حلوه لبلبه.
1: وين تودي؟ اعطيني ثلاث مكانات منقذ.
3: ثلاث مكانات هم يقولوا لي، انا ما اقول لهم عمي. اسمع، فديوم يجون السواح اثنين عن طريق ابنيه وكذا، فقال منقذي يعني وهذا. فواحد ابنيه من المانيا واتذكر ولد من فرنسا. طلعنا بيهم البابل، هم رادوا يروحون البابل، اخذنا فر بابل وكذا. فمن ذا رجع لبغداد قالوا اريد نروح اسمع وين؟ الملعب الشعب. قلت لهم ملعب الشعب استديوم وكذا؟ قالوا يا يا. قلت لهم اوكي. قلت لهم زين يعني واي ذات؟ فقالوا لي لأنه ملعب الشعب من أقدم الملاعب الدولية اللي صارت بالعالم.
1: صحيح.
3: أنا عراقي ما أعرف هاي المعلومة. ورا ما كملت ملعب الشعب اسمع المكان الثاني وين طلبوا. قالوا نريد نروح للمحطة العالمية مال القطار.
1: مال القطار إيه بالعلاوي.
3: أنت الكارثة وين؟ الكارثة من رحنا لملعب الشعب. الشباب الله يحفظهم، قواتنا الأمنية الله يستر عليهم، كان عندهم أوامر. ما طبينا. ما طبوا. جيت من يابس وواح والجماعة وكذا، وهم جايين وقارين ومرتبين الوضعية. ما طبينا. رحت للمحطة. للمحطة والله كانت رابطة هناك مرتب. قلت له الموضوع كيت وكيت وكذا. قال أنا ما عندي عمر أطببك بس دي أنسوا واحد فاهم الوضعية. قال لي تفضل روح اختار. عاد والله افتطينا. وآخر شيء وديتهم أتذكر للشواكة. اي وديتهم للشواكة يعني من محلات مال هاي الجلود ما جلود والسيورة هناك اشترى وكيا وكذا تونسني. فأنا مع أنه أودي السواح خصوصا على المناطق اللي فيها حياه، مو بشرط السياحه.
1: اوكي.
3: من يجي اريد اوديه الاماكن فيها حياه، لان السياحه موجوده، الجبال موجوده بكل مكان، الاثار موجوده. يعني اوكي احنا بلدنا ممكن هو من اقدم البلدان بالاثار والحضاره وكذا، بس انا محتاج السائح من يجي اودي المكان بحياته حتى يعكس صورة على هذا البلد انه في حياة.
1: حلو انه انا اعطيه الى انه هذا البلد حي، فلذلك خليك اشوف هاي الاشياء.
3: اي طبعا طبعا لازم اودي، يعني ما قبل شويه ولد اتصل ما اعرف من شو اسمه قال لي قال اودي للصبرية، وهذه نقطه شغاليه لان الصدرية تبدي بالاربع العصر والخمسة العصر تبدي ثاني يوم الفجر. أيوة. اودي الاماكن.
1: أيوة.
3: وهو الولد اتوقع المتصل كان خارج العراق.
1: أيوة.
3: والحلاق اللي جاي بثمانية الصبح ليه جاي بثمانية الصبح والله ما ادري. أيوة. يعني ماكل هذا.
1: أيوة.
3: والله ما اعرف.
1: والله ما جاب ثمانية الصبح. تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا. ناخذ ويانا اتصال. الو
0: الو
1: الو
0: الو، شلونك سلطان؟
1: يا هلا دكتوره.
0: هلا بيك،
1: شلون اخبارك؟
0: الحمد لله بخير.
1: اهلا وسهلا.
0: اخبارك انت؟
1: والله بخير
0: ان شاء الله.
1: وين تودي دكتوره انت؟
0: والله شوف، اولا انت اللي طالع برا ترى اكثرهم ما طلع هو بطرا اخاك مجبر. اللي طلع 2003 ورا السقوط، احنا ما نقولها سقوط. بس ورا ما ساعت لو ضاع وتغير وصارت هوسم وراسه من رجلها ما ينعرف. وصارت بال 2005 6 من بدت الطائفيه وبدا الاختطاف وبدا الناس تصفي ويا ناس. تعهت الدنيا، فاكثرهم بهالحقبه الزمنيه شلون نقول اكثرها طلعت. فهسه على قولتك هسه اللي قبلنا اللي هم متخيلين انه احنا طلعوا هم بزمن كان الخوف وكان تطلع تلاقي الناس مكتلة على الشارع وكان حصر على يرجف اللي يطلع بلا راس الشارع يرجف منه
1: صحيح
0: ما يرجع عرفت؟ فهذا خلاه يطلع راس الشارع. فوين اي مكان توديه يحس انه بيه حياتي يحسه مختلف، لأن يعني هو راح بفترة كان الخوف يقرأ ألف.
1: صح.
0: هسه يشوف العالم، يعني مثلا احنا ولد اختي مثلا بال 2005 طالعين صاروا 20 سنة تقريبا. جوي العام لا يعني متخبلين.
1: هاي شنو
0: المطاعم؟ يعني توديهم مطعم بأمسية الناس تصفق، اكو ناس ترقص، يقول فاتح

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: يا الله
0: يا الله
1: يا الله يا الله
0: الله وين حتودي؟
1: هاي الاغنيه مال امي.
0: ايه يس
1: هاي الاغنيه مال امي.
0: زين
1: شلونكم عيني؟
0: شلون الاخبار؟
1: شلون الامور؟
0: هلا ورده.
1: اول شيء اودي للقلعه مال هيت.
0: قلعه هيت حلو.
1: تفضل تفضل. حتى مسوي يعني صار صدق مهتمين بيها ذاك اليوم. ولد راح ولا
0: زين
1: حلوه. من هناك نرجع على البغدادي. هم كويت بحيره وشلال صغير على قدنا. كباب بالباديه
0: زين
1: حلو.
0: هاي كلها مكان واحد.
1: لا كلها مكان واحد.
0: زين
1: حلو. نرجع ولا صاحبنا
0: ايه
1: بالمجمع.
0: زين
1: خطار جايين
0: علينا. ايه خطار عمي شو السالفه؟ انت خطارك
1: في دول قلبك.
0: ايه
1: من هناك لو اودي قلعه اربيل.
0: قلعه اربيل
1: كلها قلاع.
0: ليش كلها قلاع؟
1: يعني صدق تحس يعني هذا الشقه يعني قلعه اربيل حافظ حصباني ابو صلاطين يعني طاب العالم من خيال. شايف هاي المتاهات مال الالعاب مال جيم. والله بالقلعه تحس روحك طاب بمتاهه.
0: صح
1: يعني فتشي ويعني وانسى وانسى. يعني اتمنى في اليوم اخذك ونروح نفتر بالدرابين مال القلعه.
0: والله هي يعني حلوه هي بصراحه. هي
1: شو بدك تتنفس الماضي.
0: اي عافيه
1: يعني تحس بريحه الطابوق وريحه القاع وريحه التراب. يعني تتنفس الماضي. ومن هناك اخذ سوق الشيوخ.
0: حلوه
1: هناك سوق الشيوخ.
0: وش انتقاله؟
1: يعني اخليه يصفن. بدي اقول اخليه يقول هذا العراق شنو. الله يخليك.
0: شنو الموضوع؟ ايه
1: جبتي منا لحنا
0: لحنا حلوه هاي خوش مره.
1: بدي كم دول ويم دول ويم دول بعد مستحيل
0: وعد دول.
1: ونخلي هو يعني يحكي التجربه اللي وراء. يعني
0: هو مو احنا نحكي عن هاي انه هو راح نطي احنا مجموعه ردود افعال او صور هو ممكن يحكيها. احنا ما نريد يحكيها يعني ما نريدها بس هيك نريده يعني ياخذ نظره جيده ويتحدث عنها.
1: راح يروح راح يقول دوله هيك وهيك ودوني وبدلته وهم اشتغل قرابه سيرفس.
0: يا
1: يعني لما مرخص يا الكهرباء طب من جاء ما خبر.
0: اي خطي حسيته. نزل باراشوت.
1: نزل باراشوت.
0: اي طيب
1: فقلت لك من راح يروح راح يقول انه يعني شاف يعني كرم الغربيه وعذوبيه الناصريه وجمال الشمال يعني جمال قلعه اربيل.
0: حلو.
1: هاي اهم ثلاث صفات بالعراق.
0: حلو.
1: ما اعتقد احد يعني يقول بيهم غلط او شيء.
0: لا طبعا. طبعا
1: يعني قلت لك اهم ثلاث صفات سياحيه صراحه. ولا تعال تديل ولا تديل متلبي كل شخص مع احترامي والله. يرجعك الدولمه
0: راح متلبي متوازي على الدولمه. اقعد ببيتكم اكل.
1: اقعد ببيتكم
0: والله ما ادري
1: وين تودي ديب على مناطق تاكل ومرابطات كل شو تقدر تسوي.
0: زين
1: تاخذ الاسلام فندق بدون ناس ما يقطعوا.
0: طيب
1: ما كيف
0: والله طيب. ايوه بالضبط. تعال تعال حبيبي. هلا باي باي.

0: يلا ناخذ اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلون استاذ سلطان؟
0: كل الهلا.
1: تحياتي لك. تحياتي للمخرج.
0: الله يحفظك يسلمك. سولف لي.
1: اخذ
0: وين
1: اول شيء؟ ودي المدائن، منطقه المدائن.
0: اي
1: اي. وبعدين اودي شارع المتنبي.
0: زين.
1: اي يقرا كتب، يشوف المكاتب، يقرا الكتب شنو الموجود بيها. وبعدين رجع الشارع ابو نواس.
0: زين.
1: اي وبعدين اقول له روح.
0: ايش معنى ذني المكانات؟
1: اول شيء للمدائم هناك اكو بساتين، ما بساتين. وثاني شيء للمتنبي. حتى يطلع على الكتب القديمه. والمكاتب شارع المتنبي. وثلاثه ارجع لابو نواس حتى اشوف شارع ابو نواس ايش فيه ما فيه. اكيد لازم يعني تغير، هو مو مثل قبل.
0: نعم.
1: اي
0: حلو. اوكي.
1: نعم.
0: طيب حلوه. تحياتي لك حبيبي. تحياتي. شكرا جزيلا. تسلم يا ورد. هلا بيك. مع السلامه. كل لحظه.

شوفوا على مدى اللي حكوا كل المستمعين خلال بداية الحلقة إلى الآن، بصراحة شفنا مكانات حلوة من خلال حديثكم، شفنا جد أنتم مهتمين بهذا الجانب المهم جدا، إلى أنه أنا أقدم شيء إلى هذا الشخص اللي جاي إلى بلدي بحيث أراوي أفضل ما يمكن. راونا كثير من الأماكن اللي هي إحنا نعتز بها ونفتخر أو نشعر إلى أنه هي جيدة كانعكاس للحياة الجميلة اللي عايشيها. ولهذا تخيلوا جميعا كل الأماكن اللي أنتوا قلتوها هذه، هناك بعض الأشخاص الذين يعني يعملون على قدم وساق لأن يسيئوا إلى هذا البلد. تخيلوا، تخيلت شقد هسه أنت من تفتر بهذا السائح وأنت فخور، أكو ناس يعني حاقدة على هذا الفخر البيك، وحاقد على هذه الأماكن، وتحقد على كل شخص اليوم يشوفه بخير بهذا البلد. فإذا بالتالي هذا السيناريو اللي أنا حكيته عن السؤال هو ليس مو حتى نستعرض إحنا الأماكن اللي موجودة عندنا بالعراق، عادي نقدر، بس أنا شفت كمية الفخر اللي عندكم. تخيلوا هذا الفخر، هذا الحب، هذا الاهتمام، هذا الحرص على أنه أنا أوصل هاي الصورة لهذا الشخص اللي جاي سائح. أكو ناس تكره، وأكو ناس تثابر على أنه هي تسيء. وأنا حكيتها في بداية البرنامج، فلتت من عندي، ما كان لازم أقولها، لكن يعني ما لازم أقولها، مو ما أقولها بوقتها، بس لا يعني ما أخرب الفكرة، بس هي هاي واقع الحال. هناك أشخاص اليوم في هذا البلد ينتظرون الوقت الجميل حتى يخلي لك وقت سيء، سيء جدا، ويدخلنا في تفاصيل ما أنزل الله بها من سلطان، وتشعر إلى أن هؤلاء الأشخاص اللي هم ظلما ينتمون إلى هذا البلد، تشعر إلى أنهم لديهم حقد دفين باتجاهه. فإذا بالتالي العراق جميل، إحنا شعوب نحب الحياة، نحب نعيش، نحب أن نعيش بسلام، ونحب أن نرسم مستقبل لأولادنا. فهي رسالة لكل الأشخاص اللي هم يحاولون أن يؤذون البقية، أنه أعتقد ما راح، يعني قد ما راح تحاولوا ما راح ترهم. وأيضا هي رسالة إلى كل العراقيين، لما تشوفون هيك ناس لا تتأثروا ولا تخافوا من عندهم. بالمناسبة هؤلاء الأشخاص هم أجبن من أن يواجهون شعب كامل، وخير دليل على ذلك إيش قد حاولوا أنه دائما أن يرجعون لورا، لكن يخسؤون يعني أبد. إحنا دائما مستمرين اللي قدام كشعب، كأفراد، كبلد، إذا كان هذول بمسميات مختلفة، مسميات مجموعات، أفراد، مسؤولين، ما ايش تسميهم، سميهم لانه ما يجيك اكثر من صوره، بس يبقى هذا الشعب هو شعب عظيم، شعب يحب الحياه، وشعب يؤمن بالسلام، وشعب يريد يستمر ويريد يحقق طموحاته، ويريد يقدم هذا البلد بابهى حله امام الاخرين ويفتخر به، مو يقدم لقمه سائغه. انتوا جماعه الهاي تقدموا طبق للاخرين، لا، احنا نقدمه ونفتخر به، ونعتبر هذا جزء لا يتجزأ من كيانك كاملا. نلتقي على خير إن شاء الله. تحياتي لكم، باي.

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد.
2: جه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني على خلفية القصف الجوي على العراق. مكتب القائد العام أكثر من 2 مليون زائر وافد إلى العراق منذ بداية محرم. السيد مقتدى الصدر يستنكر استهداف الأراضي العراقية ويدعو إلى ضبط الأمن وفرض السيادة. السفارة الأمريكية تحذر مواطنيها لا تسافروا إلى العراق. النفط تعزو شح مادة الغاز إلى ارتفاع الاستهلاك. الحشد الشعبي

الأعلن استشهاد وإصابة 52 منتسبا بالهجمات الأمريكية السعودية. الأمن الوطني القضاء يصدر حكما بالإعدام بحق 6 إرهابيين بينهم ما يسمى بوالي الأنبار. جهاز مكافحة الإرهاب يطيح بالإرهابي المكنى بأبو نور غرب بغداد. مسؤول إيراني: نرفض اقتراح عمان بشأن مضيق هرمز. الأمم المتحدة تندد بتفاقم العنف وضم الأراضي في الضفة الغربية. طقس العراق: ارتفاع في درجات الحرارة تصل إلى 50 درجة مئوية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيد ميديا .com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: انت مشو يعني

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: الرشيد اف ام اذاعتك.
1: جربي وقفي مرة على المراية وتأملي حالك، رح تعرفي

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

عم تسمعوا الرشيد اف ام.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

انا شوف حس حس الدنيا كلها ليكي انا وبس بدك تعرف لما اشوفك انا شوف حس

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الرشيد اف ام 91.5.
1: يا ريت في خبيها وما خلي حدا يحبها.

0: الله. شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 0785805500 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيد FM. الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60,000,000 دينار الكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600,000,000 دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
7: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
4: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: مالك.
1: اليوم شنو مودك؟
2: فانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
2: فانجور.
1: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
2: فانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
2: بانجور.
1: بالسبعة ونص الصباح.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.

0: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأل الرشيدة.
1: عند إحساس راح انساك بس مو وقت أبعدك أكبر.

بخيل بالأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح كأنك من جبربية. عندي إحساس راح أنساك.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

0: الحادي عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اطحن سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
2: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: كم بدي؟
2: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهميان نبيك.
8: الله يحفظك
7: نتمشي وياني.

0: الرشيد اف ام 24 ساعة.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.

0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
1: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلات.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا معكم مهم الأبيض، رافقني الغالي عمر ثار بحلقة مختلفة لهذا اليوم، وألف تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدر يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا، وتحية لكل الأصدقاء. اليوم راح نحكي بموضوع إن شاء الله يا ربي ينال إعجابكم، وتحية لكل من يسمعنا وهذا ينضم ويانا. خلينا نسمع تحية عموري وبعدها متواصلين وياكم.

مساء الحب، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة، ومساء مساء الرومانسية، ومساء الليل الحلو. ويقول لك يا ليل من ليل البنفسج. فتحية لكل الأصدقاء، تحية لكل الأحباب. في نهاية الأسبوع شوية اليوم حبينا نسولف أنا وياكم وعموري. لو لم تكن أنت، ماذا قد تكون على ما أنت عليه؟ بمعنى أنت حاليا تشتغل سائق تاكسي، شنو كان طموحك؟ شنو كان ببالك تصير؟ تدرون هذه يعني فترة الشباب، فترة بيها أحلام هواية، بيها طموح هواية، بيها تفاصيل. بعدك بحيلك، بعدك بصحتك، تشتغل على روحك. واحد صار أخذت الحياة وأخذت الدنيا وتزوج، وبالتالي اشتغل لباخ. هذا شغل شرف، هذا ما بيشي. واحد اشتغل خباز، واحد اشتغل خلفه مع الكعك، واحد اشتغل يسوي شرك، وهكذا. بس هو شنو كان في باله؟ هو كان طموحه يكون مثلا في يوم من الأيام انه يوقف قدام مثلا الفرن. اوكي، هاي تصير لحظات انا اشوفها انتقالية، يعني اكو ناس هي مهنتها، هذا واحد. اكو ناس مثلا اهل افران ابا عن جد، هذا واحد. يعني هذا هو خباز ابا عن جد، هذا واحد. انا ما احكي على ذولا. بس اكو واحد احنا نقول لطخت بيه الحياة، ساعة سايق تاكسي، ساعة خباز، ساعة اشتغل باللحيم، ساعة، ولحد الآن هو ما ثابت على شيء. شنو كان ببالك تصير لو مو انت او في المهنة الحالية اللي انت عليها؟ لو لم تكن المهنة الحالية اللي انت عليها، شنو كان ممكن تصير في بالك؟ واحد يقول انا كان صرت لما الإصابة كان صرت من أفضل الملاكمين على مستوى يجوز يدخل أولمبيات. واحد يقول أني لوما الإصابة، إذا نحكي رياضة، كان أني سباح. واحد يقول كان أنا كنت لاعب كرة، أو الله اللي يعلم أني وين. فعلا ترى تباوع، يعني تتخيل واحد كان الجمهور يحضر على مود يباوع شلون يلعب، وهناك انكسر. زين انت تخيل ورا ما انكسر، هذا وين كان من الممكن يصير؟ يجوز منتخب، ومن المنتخب الله اللي يعلمه. وها هي هاي الحياة. هذا نحكي رياضة. واحد كان من الممكن يكون رسام، بس العيشة، لأن اللوحات ما تجيب، يعني ما توكل خبز. بس من طباعة يا با هذا رسام، توفرت له البيئة، صار رسام، صار نحات خطر، صار من أقول خطر بما معنى يعني محترف، مصطلح يعني، هذا مو خطر من الخطورة، لا. فتحية لكل أصغاء، ومساءكم حب ومحبة إن شاء الله. وأسمع من عندكم شنو كان في بالك في يوم من الأيام تصير، أو شنو كان في بالك في يوم من الأيام تصيرين بناتنا، أخواتنا، صديقاتنا، مستمعاتنا، تحياتنا إلهم. شنو كان من الممكن تصيرين؟ يعني مثلا أكو مثلا وحدة صارت معلمة، وهذا فشي حلو، عمل في مهنة التعليم مهنة عظيمة، لكن شنو كان في بالك؟ أكو ناس ترى على مود المعدل، يعني المعدلها ما خلاها انه هي تكون مثلا كابتن طيار، او كانت من الممكن تشتغل مثلا مضيفة في الخطوط مثلا الجوية. شيء حلو، او لظرف ما، او مثلا خطيبها ما قبل، او زوجها ما قبل، او اخوها ما قبل. أه
انه ها ليش تشتغلين فلان شيء وراح تصيرين بعيده عن البيت وكل ساعه رايحه وكل ساعه ما اعرف ايش وهكذا. بس الطموح شوف خطيه الانسان يعني واحد كل واحد عنده فالطموح في باله. فشنو كان من الممكن انه في بالك تصيرين؟ اسمع من صديقاتنا واخواتنا واصدقائنا على 0964770011 415.

0: اليوم لعبت بلياردو وفزت اني. اي والله العظيم على عناد ذاك الرجال. الو
1: الو
0: الو
1: الو، صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: صدق فزت لو؟
0: والله العظيم.
1: يعني فادتك هاي اللعبة لو الفيديوهات؟
0: لا فادتني الفيديوهات، عشت ايدك.
1: طب جوه
0: والله
1: العناد عموري.
0: والله والله العظيم فزت اليوم.
1: حلو
0: اثاري. اكو فد يعني اكو فد تكنيك حلو، انه كل ما تنزل على الكرة كل ما يبين عندك وين القص.
1: ايه وهي مكان الصول الابيض وين تضربه؟
0: هو الصول هي هنا المشكلة، هو الاعلان وين داخل.
1: ايه يعني مثلا عندك اذا ضربة مستقيمة تنزل من السنتر تنزل لي جوا، كل ما تنزل اكثر حتسحبها عليك.
0: صحيح هاي صح.
1: ايه وباقي الفقرات لازم صورة وصوت مو واسم.
0: ايه شلونك محمد؟
1: على عناد عموري. انا زين الحمد لله. بس اكتشفت هاي اللعبه والله، تدري نزلتها من البارحه لليوم.
0: هي مال بليارد؟
1: ايه قريبه للحقيقه
0: والله. هي هسه نزلها، ما طول شوقتني نزلها.
1: والله نزلتها ومع العلم من البارحه اليوم وصلت ليفل 7.
0: والله
1: والله يعني بلشت بيها حلوه. رحان فلوس
0: حلوه. حلوه هي
1: والله، حبيتها بصراحة. أنا الباحة بسببك دا أبحث ولقيتها
0: حبيبي.
1: إيه ونزلتها على السريع.
0: شلونك محمد؟
1: بيها تشات. والله زين الحمد لله. بيها تشات تقدر تتواصل.
0: والله؟
1: إيه والله تواصلت ويا النسوان.
0: هاي أنا معاي. أنا الحتة دي عارفين الحتة دي.
1: تواصل. هاي هاو ار يو فاين يو.
0: زين محمد. أنت شنو كان طموحك تصير؟
1: والله كان طموحي أصير تاجر مثل أبويا.
0: تاجر وبطل يعني
1: أجيب
0: من بغداد.
1: أي أجيب شغلات بسعر وأبيع بسعر ثاني وأربح وأسوي فلوس. وجربت حظي بس ما عرفت.
0: ما أخذت وياك التجارة.
1: تعبت. أي مسولف لك أنا هنا سويت.
0: أي سولفت لي تجارة.
1: وأبويا لزمه عرف شلون يضبطه وقته يمشي مثل ميل الساعة. حلو. أنا ما عرفت. سبحان الله أنا إسبانة ما لازم بحياتي، شاكوش ما أعرف أدق. صرت لك حداد زاوية 90 ما أعرف أسوي.
0: سبحان الله.
1: وداز لك مرة قطعة اللي مسويها من الألف للياء، هاي الأسطوانة الحلزونية.
0: أي أي أي أي أي دازي أنت.
1: أي قياسات هي على فكرة الحدادة رياضيات.
0: حلو.
1: رياضيات. ايه تحول القياس الانج الى سنتيم الى مليم مل مليم. جبتها على الرسام. انت عندك علم بيكاسو، بابلو بيكاسو الاسباني.
0: ايه
1: عاش فقير حصر عليها الخبزة.
0: ترى صدق
1: قاضيها تلزيق بس من ما تصار مالتي مليونير.
0: شنو الفايدة؟
1: من ما يعني من قلت انت رسام وشوية ظروفها صعبة لانو شي تجيب. اتذكرت اني قارئ عليه قصة حياته واسباني هاجر الفرنسا ويعني قارئها بشكل سريع.
0: زين
1: هو عاش فقير هت كان حالة حال الضيم عليه ديون وسلف ملعوب في جولة. من مات قل وحب 175 مليون.
0: يدري هاي وين راح انت عليت هاي الفلوس؟
1: بخت النايمين للظهر عنده 4 اولاد.
0: ايابه.
1: اي 3 ارباع كان لهم وسانتروبي مشتريها ومتحف اللي هسه بميكانو. ميكانو هاي هم مدينه كان وفلوس مليارديريه. وابوهم ومو ابوهم هسه هو ميت بالسبعين، ابوهم احفاده وبثلاثة وسبعين مات. بس صدق الفنان يعني على قولتك شو الفايدة؟
0: ايه مو بالله.
1: ايه عاش عمره كله ينهزم منه ومنه اريد يلزقها و... سبحان الله صار ملياردير من مات على قولتك شو الفايدة؟
0: ايه مو يا هنانس.
1: فاني جبناها على اني كان طموحه صير تاجر و وكيل شركات وأجيب وأبيع وأوزع وجملة ومفرد وجت تنفكر اطور شغل ابوي، اقول انا اصير المنتج، ليش ابوي يجيب من برا؟ ايه ما صارت، بس صرت حداد ناجح.
0: الله يوفقك.
1: حرفي يعني، الحرفيه احبها. حتى تشوفني بالبيت خشبه زاويه
0: راضي على مهنتك؟
1: كلش احبها، احبها حب يعني، حبيتها.
0: حلو،
1: استمتع. تدري مرات ويكند ماكو شيء اروح الشغلي، سبت اروح الشغل، عندي شغل متراكم اخلصه.
0: زين.
1: اي لا حلوه المهنه اللي اخذتها، انا حبيتها.
0: حلو.
1: فهاي
0: أنا كلش فرحان.
1: أنا كلش حمد. أشكرك، عطلة سعيدة، تحياتنا العموري.
0: حبيبي أنت، تحيات عموري.
1: والله يرحم ترى عمار كامل عايش حياة بيكاسو.
0: صدق؟
1: هسه مني موت الأكاديمية تمشي وبخت علاوي سنة.
0: غطية. بس صغير الأكاديمية مات مثل لاماسيا مال برشلونه،
1: بس تذكرونا الايام طويله ان شاء الله.
0: لا الله يطول
1: عمرنا، احنا شياب ومباوع يا با. والله تعبي ابو علي وتالي راحت مخت ولدي.
0: وتخيل هاي الاكاديميه يزورها ميسي.
1: طلعوا يا رب البلد.
0: يا حبيبي يا محمد.
1: هلا
0: هلا بك. هلا حمودي حبيبي.
1: السلام
0: السلام.

0: بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.
1: نصف القمر، نصف القمر.

0: تواصلين وياكم وعندنا اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء الورد، يا هلا بيك.
1: الله يدخل بينكم انت ومحمد كندي.
0: اي محمد بعد علمني على سالفه حلوه بالبليارد وصار صديقي.
1: اه اصدقاء حتى بالبليارد.
0: اي وما انطبي من هسه، ما اقول لك
1: ما تنطبي.
0: اي ما انطبي
1: ودا روحاني اكل كوفي وبليارد وكذا.
0: يعني تعلمني؟
1: اهو اسكت وخليه.
0: والله صدق قويته؟
1: لك ولعنك.
0: في دول عينك. شلونك؟
1: يعني مو قوي مو قوي كلش بس زين زين ينطلع بيه.
0: ينطلع بيه. شلونك ابو ابراهيم حبيبي؟
1: شلونك حبيبي؟
0: اخبارك؟
1: بخير عساك بخير.
0: الله يجعلك يا ربي. شكو ماكو؟
1: هلا حبيبي هلا. يعني قلت نهاية اسبوع اكيد محمد كنا تحت اتصل.
0: لا حلوين، انا افرح من الكل يلتم ويتصل، والله افرح.
1: طبعا شو تحسها صينيه مال كباب عروق وبوتيتا وباذنجان طماطم.
0: ها با با با با با با شلون دي دي دي شهي
1: ولوبيا وخبز حار.
0: اويلي
1: زين يا
0: ابي. شلونك محمد حبيبي؟
1: الو حبيبي. اه شلونك حبيبي ابراهيم؟ علي مو محمد.
0: اي با مثر مثر بيا.
1: اي طبعا الله يسلمك. الله يبقى لك الله يسلمك بينكم
0: حبيبي. حبيبي شو اكبر هومي؟
1: الو حبيبي بخير عساك
0: بخير. ابراهيم لو شنو كان في بالك وانه تكون مثلا مثل محمد قال تاجر، انت شنو كان في بالك تكون؟
1: والله كان ثلاث شغلات.
0: اي
1: اول اربعة العفو، اصير طيار مدني.
0: طيار مدني حلو.
1: اي واصير اعلامي بالاعلام
0: هم حلو.
1: واصير ضابط بجهاز المخابرات
0: زين.
1: وأصير ضابط يعني بالأيام السابقة كانوا يسمون حرس الجمهوري، هسه القوات الخاصة.
0: نعم. المهم لو بالسلك الأمني لو بالطيران.
1: أي تمام. فأني كنت يعني ما حققت بس بالإعلام يعني تقريبا حققت الموضوع يعني.
0: حلو.
1: أي بس يعني شفت روحي لا يعني غير هاي الأمور، شفت روحي بالمبيعات، شفت روحي بالتجارة.
0: حلو.
1: شفت روحي يعني اي يعني اقدر اقول لك انا بين قوسين انا رجل مبيعات ممتاز جدا.
0: يعني يقول لك انه حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب، انه فعلا من تحب شغلك بالضبط. انه يفرق الموضوع.
1: اي نعم. اي انا بوحده من ال 22
0: زين
1: اشتغلت بوكاله من الماس معينة.
0: وكاله الماس زين.
1: اي احد مولات بغداد ما اقدر اذكر الاسم.
0: زين.
1: فاني بلشت يوم 3/1. لو تروح هسه ترجع على الهستري مال الشركه وراح تلقي صاحب اعلى مبيعات باول شهر وهو ما عنده معلومات بالالماس هو ابراهيم.
0: ما شاء الله. بس لين حبيت لي
1: حققت مبيعات كلش وكنت ابوق للزبون بوق. تعرف هيك الشركات تعتمد على زبائن قدامه، فكل ما تجي بضاعه جديده يتواصلون وياهم. انا لا، انا كنت شلون الصياد اصيده للزبون من الشارع، اجيبه من خارج المول واجيبه ويعني هو يمشي هو يفوت لنا مستطر ثاني اجيبه. انا حتى في اليوم يعني صارت مشاجره. شلون ما المشاجره
0: حلوه؟
1: ايه اعيدها لو حبيت.
0: ما والله لا لا عيد لي اياها عجبتني.
1: حدثت بين وبين مدير المعرض مشاجره سلاميه
0: زين.
1: قلت له انا احسن من عندكم، انت شنو من اول لبنان، انت شنو احسن من عندنا. قلت له انا ابوق للزبون اجيب لك زبون غريب اطبوق للشركه، انت قاعد تعتمد على زبائن قدامى. ولحد الان الحمد لله بهذا الشغل الجديد يعني حتى زبائن انا ما اعرفهم يفوتون محافظات بالمناسبه، يفوتون على الفيديوهات يعلقون وكذا ويدزوا لي طلبات صداقه زين. يعني الاسلوب والطبيعه والبساطه هي اللي تخلي الانسان ينجح.
0: حلو هاي المحبه، يعني محبه الناس. ها
1: اي طبعا، بس مشكله مو ويا كل احد. يعني من 10 زبائن او من 10 ناس تتعامل يوم يلاقيك واحد لو اثنين يخرب المود مالك.
0: صح.
1: يعني واحده مثلا من الشغلات الصوره، انا ورشه مال سيارات ما يصير زبون يوقف بالورشه
0: زين.
1: يعني شلون هسه انت جايب ضيف ما يصير يدخل الغرفه عمر الضيف يمك.
0: نعم.
1: باعتبار الخصوصية. فرحت عليه بكل هدوء، عيوني استاذ ترى ما يصير توقف هنا، شنو ما يصير اوقف هنا؟ شنو وزارة الدفاع كل شوي واحد جايني اوقف غصبا عليك وعلى خلفك. فرحت عليه استاذ ليش عصبي؟ انا حكيت وياك اسلوب، انت شنو تعلمني اسلوب؟ وين الاداره؟ وين الكذا؟ فرحت عليه اعترفت. بعد تعال شوف تتعرفني وتروح. بس شو تريد؟ هو تشوفني ساكت ومحترم نفسي. مو خوفا من عنده بس يعني بس حجي ذاك اليوم طفيت لا بعيد لا سويت بس يترك قعدت قامت الحاسوب وقعد
0: اي مو ما كان احنا نقول الواهس كله
1: النموذج السلبي يترك اثر كل كبير عند الانسان الايجابي والنافع
0: صحيح
1: بحيث يعني يخليه هيك شيء يحاول ان يقتل من امكانياته
0: اي صحيح تدري صح زين.
1: أنا علمي أروح عمر الوقت شكو يعني ضاق أحسن من عندي إنسان يعني سيد محمد لو مهم اللي عمر أحسن من عندي روحه والله أتمنى الخير بالعكس أفرح
0: والله يا بس فعلا
1: إذا حمودي بن قال أنا محقاني عندي احترافية بالحداد أنا لو حداد وأنا مو محترف أضوج لا والله بالعكس
0: بالعكس أفرح. أقول لك حلو واحد كل أصدقاء ناجحين لأن أنت تلقائيا تنجح
1: مو
0: يعني أنا تيشون أفسرها يعني. أفسرها إبراهيم أصدقائي سباحين وأنا ما أعرف أسبح لازم راح أتعلم من عندهم لازم راح أتعلم من عندهم أصير سباح مو؟
1: إذا شوف الستوري اللي أنا ناشر إلا تتعلم سباحة
0: يعني أنا رجال بسيط بال يعني بالماء
1: أدري أقول لك شو لا تعرف بليار لا تعرف تسبح بعد شو تعرف
0: يعني أنا رجال كلش بسيط بالماء يعني أنا
1: ده بسيط أنت ما تعرف دني بس تعرف غير سوار
0: لا عندك علم يعني أنا يعني ما أقول لك بس يعني بالخمسة وستة متر أظل واقف بدون ما أحرك كل شيء شنو رأيك؟
1: أريك عداشكي
0: والله
1: بعد اشتغل
0: جديات لا جديات هو أكو تكنيك أنا يعني صاحب فضل علي بعد رب العالمين منقذ كان هو اللي علمني
1: بالستة متر أظل واقف
0: شون؟
1: أظل واقف
0: شون؟
1: بس 6 متر ظل واقف يعني هيجي ومسيطر
0: يعني شرط انه اتراهن شرط
1: حلو
0: وشرط
1: وينكم اسمح بالعلاقه 6 متر هذا اولمبياد حجي
0: ما عندنا هذا مال القادسيه مال ملعب الشعب اكثر
1: متر.
0: اكثر هذا

0: ذكرتني بيه في اليوم، رايح لاني وصغير قد ما المي نظيف حبري ما يبين القام وانت ما تبين.
1: اي
0: بعد هيك بعد ما ادري
1: كلش حلو.
0: السباحه شو حلو بس التعب، يعني انا ما عندي لياقه ولحد الان مش شنس، علم الجمعه راحت راحت
1: زين
0: ومش شنس لحد
1: لا
0: الان.
1: لا السباحه عظيمه عظيمه عظيمه
0: رهيبه رهيبه، وانا متعلم بالمناسبه اتمدد على ظهر العفو واظل طايف وستوري راح اشرب باكر على عنادك.
1: يلا يلا شوف
0: بعد
1: يلا
0: اعلمك
1: شوف.
0: شنو السر قبل ما اروح؟
1: لا ما يحتاج ما يحتاج، بس شرط شرط يا ابراهيم،
0: ايه ايه
1: وقوف واقف بالمي واقف. هسه هسه الناس زي يسمعون يمكن قاعد يضحكون، احنا نسولف شوي بيناتنا.
0: 6 متر واقف بالمي 6

0: الله عليك يا عموري، عندنا اتصال. الو،
1: مرحبا.
0: يا هلا يا مية هلا. نور من امريكا، شلونك؟
1: الحمد لله تمام، انت شو اخباركم؟
0: يا هلا بيك.
1: طبعا حبيت اليوم، سمعت من الموضوع من بدايته، دائما اجي متاخره فحبيت اجاوب عليه، رغم انه بالبداية فكرت انه انت لو يعني لما سألته بدون توضيح، فكرت انه يعني اذا الله ما خلقك بهالشي ممكن شنو تريد تكون، بس بعدين وضحته هماتي انا حبيت اجاوب عليه.
0: زين، شنو كان نور؟
1: يعني لو ما كانت هذه وظيفتي كنت حيل حابة الانترنال ديزاين، اللي هو التصميم او التصميم الداخلي بالعربي.
0: حلو.
1: بس ما استمريت بي لان اعرف مستقبله بهالبلد ياخذ وقت على مود تبني لنفسك تاريخ.
0: زين.
1: بالبدايه تكون تشتغل ويا شركات، وبعدين يلا يصير لك اسم وتقدر تشتغل بشكل مستقل. والشغله الثانيه همتين هنايا الحياه شكلها روتيني كلش، يعني ماكو احد حيهتم. يعني يمكن احنا بالعراق كنا يعني نتنافس انه شلون نخلي شكل بيوتنا مختلف وحلو ونبني بطريقه مختلفه، او نهتم حيل بال يعني بتفاصيل البيت. هنا الحياه كلش عمليه، فماكو وقت لهذا الشيء. وحتى لو اكو تلاقي الناس بس اللي من طبقات معينه، وهذول يعني يردون احد عنده اسم، فحتاخذ وقت كثير على مود تبني اسم لنفسك. وهذه واحده من الاسباب اللي ما خلاني يعني اروح بهذا الاختصاص.
0: زين.
1: لان انت مثل ما تعرف انه الكل اي اختصاص يعجبك تدرسه تقدر تروح، ما يحكمك معدل وهاي السوالف اللي بالعراق.
0: طيب.
1: فلو ما كنت باختصاصي الحالي كان كنت انترنال ديزاين.
0: انت زين حاليا انه انت حابه يعني حابة مهنتش يا نور؟
1: كلش ايه، كلش احب عملي.
0: حلو.
1: بالذات انه هنا وقت العمل عمل، وقت الحياة حياة، رغم انه كل تقريبا شلون نقولها، يعني كثير جزء كبير من يومك هو بس للشغل، بس اذا حابة انت فاكيد حتى حتبدأ بي وهالسوالف، فالحمد لله ايه. ايه
0: زين. بعد شنو من الـ انه كانت نور تتمنى في يوم من الايام تكون؟
1: كان صراحه يعني الاختصاص همتين الاخر اللي كنت حابه ادرسه اللي هو الكمبيوتر ساينس، كلش كان عندي هوس بالكمبيوتر. بس هذا قدرت يعني يعني اخلط بينه وبين اختصاصي، لانه بالجامعه اخذت كم دروس عن الكمبيوتر ساينس، فحتى لما اجيت حاليا المختبر مالتي جزء من عنده نص خاص بالندرس على

0: كمبيوتر بس، يعني ندرس المواد بس على الكمبيوتر، أو ندرس يعني خواصها وشون بتتصرف، والجزء الثاني هو العملي الأول يعني تشوف تفاعليتها من تخلطها بالحقيقة شنو يصير. فهذا قدرت أحقق الحمد لله، بس اللي بقى ما حققته الانترنال ديزاين. إن شاء الله شي يوم ما خليت نفسي وأدرسه، أو لأنه عندي هذا الهوس. يعني أنا هسه لما تأخذني على مكان كلش أحب مرات أروح على بيت ناس مثلا يسألك شنو رأيك بهذه قطعة وشي، فعندي حتى ببيتنا لاحظ أنه أنا كلش عندي هوس أنه أرتب الأمور بطريقة، يعني هو شيء واحد وكان عنده موهبة حتى بالفاشن وهاي السوالف، يحس أنه أكو هالموهبة بس لازم تدرس أساسياتها العلمية زين. فإن شاء الله شي يوم أقدر أحقق هذا الشيء
1: يا رب.
0: بس لو الله ما خالقني كنور كان تمنيت لو خالقني بومة، لأن البومة يعني الحيوان المفضل اللي عندي.
1: ها شنو مميزات هذا الطائر؟
0: هو يقولون حزين، بس أنا أعتبره، أو هو بالقصص إحنا يذكرونا دائما يرتبط بالحكمة. هذا أنا مو حكيمة بس أنا أحب هدوء هذا الطائر، دائما أحسه يراقب الأمور وبعدين يسوي أصوات. بالإضافة إلى جماليته، يعني حيوان كلش جميل ذات عيونه كذا، فالبومة من حيواني المفضل.
1: طيب نورا نشكرك ونورتي البرنامج بعد،
0: يعني نسمع جوابك انت شنو تجاوب على هذا السؤال.
1: يا هلا يا هلا،
0: شكرا، هلا
1: نورتي.

0: لكم الرشيد وياكم.
1: لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.
0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، ونحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
2: هذا ما يصير له شاره، يبقى على سوالفه ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصه بحياته، بيهم الشاي لهموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.

تحية لكل الأصدقاء، تحية لكل المحبين ولكل الأحباب. جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون على الواتساب كاتصال مجانا على 0967700111415 و0780211611617 وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى الجالية العراقية في كل أنحاء العالم، وتحية لكل من يسمعنا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، شنو كان في بالك؟ إنه شنو كان طموحك تكون في يوم من الأيام؟ شنو كان إنه أنت ممكن تكون في يوم من الأيام؟ أريد أسمع من عندك، أريد أسمع من ناسنا، من أحبابنا، من جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967700111415 وألف تحية لكل الأصدقاء. نسمع.

تواصل وياكم، تحية لكل الأصدقاء لكل الأحباب على 0964770011 4 1 1 5. لو ما كنت أنه أنت حاليا في مهنتك، شنو كان من الممكن أنه تكون؟ سمعنا أصدقائنا، سمعنا أحبابنا، سمعنا الكل ومتواصلين. أريد بعد أسمع من عندكم، من صديقاتنا، اللي كان في باله أنه يكون تاجر، اللي كان في باله يكون طيار، اللي كان في باله أنه يكون فتشي بالديزاينر وعالم الديزاينر. كلش أحب أسمع أنه أحلام الشباب والناس شنو أحلامها كانت. ولهذا اليوم شوية أخذنا الموضوع بشكل مختلف، ومتواصلين أنا وياكم ونسمع من عندكم على 0964770011 4 1 1 5. عندنا اتصال. ألو ألو، يا هلا. انقطع الاتصال ومتواصلين وياكم، نسمع اتصال. ألو، يا مساء الخير. طيب، تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب.

0: هناك الاخ الاخ عمر واذا المستمعين داخل وخارج البلاد.
1: حبيبي انت
0: اتمنى لكم صباح يوم مبارك اذا كان صباحا، ومشاء خير اذا كان مشاء.
1: يا حبيبي
0: الله يسلمك حبيبك الله.
1: اي نعم اكرم
0: استاذ عزيز، تابعكم من بدايه الحلقه، تحياتي والسلام الى جميع الاخوه المتصلين محمد كندا وابراهيم
1: زين
0: ودخلت نمر يمكن
1: الاستاذ
0: من امريكا. استاذ عزيز تمنيت اصير معلم الحمد لله الشباب حقاقي امي.
1: طيب
0: وهي تقريبا شيكتها 36 سنه تارك التعليم او 4 اشهر سنه 91 94، ولكن كل فترة أحسن بأني أدرس من قد ما يعني راغب المهنة، لأن نفس الصفوف نفس المدرسة الترتيب، ولكن الحمد لله وشكر الله يعني هم استفاديتنا يعني التعليم واستفاديتنا كذلك يعني بأولادي كانوا التلاميذ والطلاب، وبعدين الحمد لله وشكر الله مثال أحفادي أحفادين تابعهم، والحمد لله شكرا يعني نصير يعني مجلس آباء المدرسة قريبة مو بعيدة عني يعني أخذ تقريبا يعني من 30 متر في الطرف تقريبا 40 متر يدعوني مجلس الآباء، يعني كذلك صار افتتاحية في مدرسة بالقرب من المدرسة يعني
1: زين
0: مجاورة يدها، فدعوني وتمنوني أصير رئيس مجلس آباء، وحتى المشرفين يناقشوني يقولوا شنو الفرق مسابقة من يصيرون يعني آباء المنطقة صار وإحنا نعيش القرى والأرياف، القرى والأرياف ما يقدرون شوية ها تعرف كيف الهيئة التعليمية بأن تضغط على أولياء الأمور فشلون يفرون، يقولوا لي شنو الفرق بين التعليم سابقا والتعليم حاليا، يقولوا الفرق هو يقولوا لي ليش هم متعددين يسألوني السؤال، ولكن بسبيل أنصح الآباء الموجودين أقول لا قبل من كنا يعني شوية نضغط أطفال بهلا ما يجعلهم هالشي لاخش نفس الأمور، فالواجب على كل ولي أمر يتابع أولاده يتابع أحفاده وكيف إدارة المدرسة إلى جهة زائر أحد أولياء الأمور حتى يشرب سكان شاي ويروح يتابع دائما، وكذلك اتجاه تقريبا زراعي صحيح، أنا كذي في البصر ولكن تابع عائلتي على التركيبات.
1: طيب
0: وعندي المام التجسات الكهربائية يعني عارف إذا يصير خطر الشاشيش الحمد لله شو عندي يعني بيت تقريبا أشيش الكهرباء قربتي النوم وصالة وضوء أمشي ومطبخ وتركيبات أبد يعني كل من شافه استغرب، صحيح هو تشيش تعرفون تشيش أسلاك الصيرة وعيارات بالغير العامية دفنوا بها ظاهر، لا أنا أدفن يعني ما يطلع أي خطأ عندي نهائيا نهائيا أي خطأ ما عندي، وكذلك عندي المان مضخات المي هاي مال 4 إنج يعني علي خلل أقدر أربطه
1: يعني
0: خلل
1: مثل السباب
0: أير أير طريقة يعني عندي المام إذا بيها خلل أقدر أعرفه أقدر أعرفه بالموقع وين ليش يتعلم سن أبو الله يرحمه يرحم والديكم من عمرك 13 سنة هذا يعني صحيح ليش يعني صار كنا بالسبعينات والثمانينات تقريبا نجرى حنطر الشعير وهي رادنا مضخات مي الأبيار يسمونها اليار نباعي يعني هاسير تسحب المي بطل فيراد لها يعني ما ضخت عرفهم أي شيء يصبحونه جزامي يدخل بعقل وانتهت أقفل عليه عارف بس الحمد لله شباب كريم البطل وعرف وين الخط وين هاي تكيبات عندي حتى عندي مضختون إلى آخر يوم عامل اسم قلتهم هيش يشتباد لها جابوا فيتر وما ما أضبط زين لا حتى التنصيب مالها يكون بخطأ قال لا يترم ولا كان جابه واحد قال إيه صحيح حتى بس أسأل السؤال وين تجاهه وين تركيباته ترمتها وعايش وفيه سحب مي نهر من دير يعني. وهاي هم من دير يعني. وأتحدى أي واحد صار تحدي ما بينكم ما بين عمر. مو صحيح أستاذ مهيمن ولا أطيل حديثي.
1: لا بالعكس.
0: آه فأتحدى أي واحد قلت إخراج عمر بدون تملق.
1: يا عموري قوي خوش مخرج عموري.
0: لا لا والله يعجبني من فاقس مالته وترتيباته على بدون
1: أي شيء. حبيبي أنت. يسلم عليك عموري بعد السلامة إليك.
0: الله يسلمكم والله يحفظكم جميعا والله يديم هاي المحبة في سيد الجميع والله يحفظهم إن شاء الله نبقى متواصلين
1: يا قلبي
0: من خارج العراق وداخل العراق.
1: الله يسلمك.
0: صدق وشغل كأنما متوصلكم حتى كأنما يمي عمد كندا إبراهيم عموري أنت
1: حبيبي
0: إن شاء الله نبقى على هاي على هذا التواصل
1: على رأسي والله يا أهلي.
0: الله يسلمك سيد العزيز. تصبحون على خير.
1: منتمنا.

تواصلين وياكم على 0964-77-00-114-1-15 وألف تحية إلى كل الأصدقاء وإلى كل الأحباب والجالية العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0994-77-00-114-1-15. لو ما كنت في مهنتك الحالية شنو كان ممكن طموحك يكون؟ شنو حلمك؟ أريد أسمع من عندكم، من ناسنا، من أحبابنا، من كل من يتواصل ويانا. خليني أسمع من عموري وبعدها متواصل.

تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. طبعا شكرا إلى كل من تواصل ويانا. اليوم حلقتنا كانت يعني خفيفة حلوة. حلو الإنسان أنه يبقى على طموحه، ولكن مرات ظروف الحياة، شقد ما أنت تكون طموح لكن ظروف الحياة تجبرك أنه أنت ما تقدر تكون مثل ما أنت كان في بالك. طبعا تحية لكل الأصدقاء، تحية إلى كل أحبابنا وإلى كل ناسنا والجالية العراقية في كل أنحاء العالم، ألف تحية لهم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا يوميا، أنا وياكم مهيمن الأبيض ويرافقني الغالي عمر ثائر. شكرا إلى كل من استمع لنا. تحياتي مهيمن الأبيض، وهذه تحيات عموري. نقول لكم تصبحون على حب وسلام، نلتقيكم إن شاء الله السبت المقبل. في أمان الله.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: الرشيد أف أم في كل مكان.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM 91.5.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثالثه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.